0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد أف أم. صباح الخير. صباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا. وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
4: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
4: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
4: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

اهلا بمستمعي راديو الرشيد في بغداد وضواحيها على 91.5. صباح الورد لكل المستمعين الكرام داخل وخارج الوطن الحبيب. اهلا بكم يا احبابي، وطلة صباحية جديدة من صباحات الرشيد على 91.5. شو اسمه؟ بانجور.

اشتقنا لكم وإن شاء الله رينا وعلى الموعد يا حبايب. الأحباب اللي دي يسوقون ببغداد أو خارج بغداد أو حول العالم، تحية للي دي يتمشى في بغداد. الحب والجمال جقت حلوة الصباح، بكل أوقاتها حلوة، وبالتأكيد هي حلوة بناسها وطيبتهم وأصالتهم واحترامهم لمدنهم وكل التقدير لكل العراقيين الأحباب. أهلا بكم في بانجور لساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد مع ميكروفون بان الموسوي ومع مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور، صباح الجمال عليكم. تحية إلى كل أخصائيي العيون، أطباء أو أصحاب العوينات أو كل ما يعني هذا الأمر. لما نسوي فحص بجهاز الكمبيوتر للنظر رح يطلع لنا بيت بعيد لونه أحمر، صح؟ كان يطلع لك البيت حقيقي. أهلا بكم في 360 درجة.

البيت الأحمر في فحص العيون من الآلة إلى أرض الواقع. إذا سبقت لك وزرت طبيب العيون لإجراء فحص لنظرك، فمن المؤكد أنك جلست أمام جهاز فحص النظر الآلي وطلب منك الفاحص أو طلب منك العبارة الشهيرة: ركز نظرك على البيت الأحمر الصغير في نهاية الطريق وسط الحقل الأخضر. هذه الصورة التي صممت أصلاً لتجعل عينيك تركزان على نقطة ثابتة وبعيدة حتى يتمكن الجهاز من قياس مدى انعكاس الضوء بدقة، ظلت لسنوات طويلة مجرد صورة افتراضية غامضة أو لوحة رقمية مصممة خصيصاً للعيادة الطبية. لكن المفاجأة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي أن هذا المكان حقيقي تماماً وموجود على أرض الواقع. حقيقة المكان هي كنيسة وليست بيتاً.

المبنى الظاهر في الصورة ليس منزلاً للسكن، بل هو كنيسة تاريخية شهيرة تقع في طبيعة ساحرة ومعزولة. كنيسة تدعى كنيسة السقف الأحمر في شبه جزيرة سنايفلز بأيسلندا. تاريخ التأسيس، بنيت هذه الكنيسة عام 1903 للميلاد، وتصنف كأول كنيسة وربما أول مبنى يشيد من الخرسانة الإسمنت في أيسلندا بل وفي العالم بأكمله، مما يمنحها قيمة تاريخية وهندسية كبرى. طيب، كيف أصبحت مزارا عالميا؟ الجواب هو، على الرغم من موقعها النائي والهادئ بين الجبال الشاهقة والمساحات الخضراء المفتوحة، تحولت الكنيسة إلى وجهة سياحية شهيرة جدا، لا سيما بعد أن لاحظ المسافرون الشبه الخيالي والواضح بينها وبين صورة جهاز فحص العيون.

حتى أن السفارة الصينية في أيسلندا ذكرت في وقت سابق أن المرشدين السياحيين المحليين يلاحظون إقبالاً هائلاً وخاصة من السياح الآسيويين لالتقاط الصورة الكلاسيكية من أسفل الطريق المستقيم المؤدي للكنيسة، لأنها تطابق تماماً الصورة الإرشادية المستخدمة في أجهزة الفحص العيون لديهم. هناك مستمعين حقائق ممتعة وتاريخية حول الكنيسة. ارتباطها بكريستوفر كولومبوس، تشير الروايات التاريخية المحلية إلى أن المستكشف الشهير كولومبوس قد أقام في هذه المنطقة خلال شتاء عام 1477 إلى 1478، حيث جاء ليتعلم من بحارة الفايكنج ذوي الخبرة قبل أن يبدأ رحلات الاستكشافية الكبرى. 2. الغموض المستمر. على الرغم من التطابق المذهل بين الكنيسة وصورة الجهاز، إلا أن شركات البصريات العالمية لم تؤكد رسمياً حتى الآن ما إذا كانت هذه الكنيسة هي المصدر الفعلي المباشر للصورة، أم أن الصورة مستوحاة من مكان آخر شبه أو شبيه بمنزل أو متنزه الخيول في ولاية كنتاكي الأمريكية، والذي يمثل تصميماً مشابهاً جداً ولكن بسقف أسود وليس أحمر. حسناً، في المرة القادمة التي تجلس فيها أمام جهاز فحص النظر ويطلب منك الطبيب التركيز على البيت الأحمر، تذكر أنك على الأرجح تنظر إلى قطعة تاريخية وجميلة من ريف أيسلندا الساحر.

الرجل قلبه يحب وش قد ما يريد يحب وقلبه يلين، قلب المرأة 4 مرات ألين من قلب الرجل. بونجور. غالبا ما يعتبر قلب المرأة ألين وأكثر عاطفية من قلب الرجل نتيجة للاختلافات بيولوجية سيكولوجية، حيث تشير الدراسات إلى أن النساء يعالجن المشاعر بكثافة أكبر ويتميزن بقدرة أعلى على التعاطف التسامح والحب بعمق. بيولوجيا أحبابي، قلب المرأة أصغر حجما حوالي 120 غرام من قلب الرجل اللي ممكن يكون 180 غرام، وينبض بمعدل أسرع. نقاط الاختلاف الرئيسية بين قلب الرجل والمرأة: أولاً في العاطفة والتعاطف، يميل قلب المرأة إلى الرقة، تعيش المشاعر بعمق أكبر مما يجعلها أكثر قدرة على التسامح والعطاء العاطفي. زين، معالجة المشاعر. أشارت أبحاث إلى أن النساء أكثر تأثراً بالمواقف العاطفية، بينما قد يكون الرجل أقل إظهاراً لمشاعره نتيجة للصورة النمطية رغم قدرته على الشعور بقوة. أيضاً هناك اختلافات بيولوجية، قلب المرأة أخف وزناً وأصغر من الرجل ويضخ دماً أقل بنسبة 10% تقريباً في النبضة الواحدة. من الناحية ناحية النمط العاطفي، يشبه قلب المرأة أحياناً بالقدرة على الحب العميق لواحد، بينما يشبه قلب الرجل بالقدرة على استيعاب حب أكثر من واحد. وعلى الرغم من هذه الفروق، فإن لين القلب قد يختلف من شخص لآخر ولا يعد قاعدة مطلقة، فالرجل أيضاً يمتلك قلبا يتسع للمودة والرحمة.

بانجور، صباحكم ورد وصباحكم جمال بغداد. أهلا بكل مستمعينا وأهلا بكل مشاركينا على الواتساب من داخل وخارج الوطن على 0770-11-4-11-5. ونبدي طبعا بمصطفى. مصطفى الجبوري مشاركنا بقطعة صباحية، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. صباح الخير، صباح النوير، شنو هالبطاقة الرائعة. Thank you مصطفى، شكرا شكرا. إلى أبو دلة، أبو دلة العزيز، صباح الورد، بداية أسبوع جميلة. وفد لحظة انتظروني،

0: إذن أبو دلة يقول: صباح الورد، بداية أسبوع جميلة تحمل في طياتها كل الحب والسعادة والتفاؤل. إلى أختي العزيزة أم أمير الغالية وأستاذ وسام الراقي وجميع مستمعي بانجور، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ويبقى الصباح موعدا مع الطيبين أمثالكم. ومن ذاكرة الزمن أغنية بساتين البنفسج بصوت الملحن كوكب حمزة. الله، تعرفون أني مرات أحب الأغاني بصوت ملحنيها أكثر من مطربيها، يعني مرات الملحن لأنه هو يعني أول من يمضغ الكلمات، أول من يشتغلها، أول إحساس للأغنية، فاهميني؟ فيعني كوكب حمزة. فتعيش يا أبو دلة كلك ذوق. عباس الحمداني هلا والله يقول: أجمل صباح لأطيب ناس، صباحكم الله براحة البال وصلاح الحال، آمين يا رب العالمين. إلى مستر أركان أبو حمزة، بونجور.
1: صباح الخير، صباح الخير يا بغداد، صباح الخير يا عراق، وبداية أسبوع جديدة إن شاء الله وسعيدة على الجميع، وأجواء جميلة حقيقة في بغداد، هواء بارد وأجواء طيبة. تحياتي وسلامي لمسز بان وكادر البرنامج، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: أهلا بيك وصبحك الله بالخير والعافية، وإن شاء الله على طول تعيش أجواء عراقية رائعة. ومية هلا بأستاذ أركان. إلى باسم القرغلي، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير من خلال راديو الرشيد والعلوية الست بان المحترمة، نعزي الأمة الإسلامية جمعاء ومراجعنا العظام وأهلنا المؤمنين بذكر المصاب الجلل واستشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام، سائلين الله أن يجعلنا من السائرين على نهجه المبارك وأن يرزقنا شفاعته يوم الورود. السلام على باب الحوائج، الإمام الجواد يوم ولد ويوم استشهد مظلوما ويوم يبعث حيا، عظم الله لنا ولكم الأجر وجعل صباحكم مفعما بالصبر والرحمة والسكينة بحق آل بيت النبوة عليهم السلام. عليهم السلام. وصباح الخير أخونا المحترم، عظم الله أجرك وأجور المؤمنين بذكر استشهاد جواد الأئمة محمد الجواد بن الرضا عليه السلام، وسائلين المولى عز وجل أن يتقبل منكم زياراتكم ودعواتكم ويحسن أو أحسن الله لكم عزائكم بجواد آل بيت النبوة. مسج من أزاد، أوكي، بس يمكن بلجيكا، هذا مو ألماني، هذا علم ألمانيا لو بلجيكا، أصفر وأحمر وأسود. ألمانيا؟ أوكي، لعد أزادنا، اللهم بك، رقم جديد هذا؟ اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين، اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك ونور دروبنا بفيض كرمك، صباح الخير والسعادة، يا صباح الورد. ومية هلا بأزادنا. محمد الحلفي زميلنا الجميل، الأفعال أبلغ من الأقوال، فصدق ما تراه وانسى ما تسمع، صباح الخير والعافية الإعلامي محمد الحلفي، يسعد صباحك وأحسنت. أحسنت، سد إذنك وفتح عيونك، ماشي؟ عافية.

0: إلا في بانجور. غمض عيونك وفتح ذاناتك بصير بالك إذا ده السوق. حج علي القيسي، أسأل الله أن يعيذكم من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والعين والحسد، وأن يجعل لكم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافية. صباح الخيرات. صباح الخيرات والوردات، ومنور أخونا حج علي القيسي الجميل. محمد كاظم من ميسان، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. صباح الخيرات، صباحك كل الخيرات يا هلا. أهلا بالأخ العزيز أبو أحمد العقيدي، صباح الخير على أجمل مقدمة. الأخت الفاضلة ستبان الموسوي أجمل مخرج وأجمل كادر. بعث لنا فويس وهي شنو العلاقة شبيه شما؟ يلا خلي نسمع أول شيء الفويس. يمي هواية دقيقتين يعني ما قل ثلاث دقائق، لا كده كتير أبو، ثلاث دقائق الفويس. رح نسمع منه فد 40 ثانية ناخذ الفحوة بس بعد البريك. تنتظرنا أبو حمادة أنت وباقي مستمعي بانجور، انتظرونا بعد البريك راجعي لكم
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلا والله مستمعينا، صباح الورد، صباح الخير، صباح النوال، ورجعنا إلى الواتساب على 0770-11-4-11-5. احنا قبل البريك وصلنا الى ابو حمودي بعثنا ريل على اساس المرأة العراقية من تسوي كليتشة تكون مثل الحجارة، يعني قوية، اللي ان يخلوا لها مي. الكليتشة ما يتخلى لها مي حبيباتي، ما يتخلى لها، واذا كلش هيك يعني خاشوكتين مال ملعقتين اي لازم تكون هشة. ف هذا ما يعني انه المرأة العراقية مو ست المعجنات، خصوصا الكليتشة يعني براند عراقي. بس هاي قليلي العرفة يسووها هيجي. عموما بالنسبة للشنو الفويز اللي بعث الأخ أبو حمادة، 3 دقائق تقريبا، فرح نسمع منه 30 ثانية أو قليل يعني، بس ناخذ الفحوى. وكل التقدير لك يا ابو حماده.
1: صباح الخير ستبان علي،
0: صباح العافيه،
1: واجمل اذاعه واجمل كادر واجمل مستمعين، يا ربي يحفظ ان شاء الله الجميع.
0: اي
1: يا ذنب الجنيه وعني باعتي، يا ذنب الجنيه وعني باعتي، وهسه اندارت الدنيا وتندمتي. يا ذنب الجنيه وعني باعدتي، وهسه اندارت الدنيا وتندمتي. انتم عين باعت عشرتي بلحظات، انتم عين باعت عشرتي بلحظات، هو بنفس العين هسه قباله دمعتي.
0: حلو، صح لسانك. أبو حمادة من الصبح دمعتي وما أدري شنو، ورجعتي وندمتي، هاي مال مثاء العاشقين المضروبين بوري. بس والله جميل، أنا هذا رأيي، يعني مو جميل يعني كل الجميل، وأحس جو يعني عراقي كلش. يعني هذا أكو برامج قديمة كانت تقدم، أحسك متأثر بالشاعر العراقي اللطيف محمد رحيم الطائي، هو شاعر ومقدم برامج كذلك، إلى كل التقدير والتحية. كأنه خامة صوتك شبيهة بها شيء من أستاذ محمد. تحية لحضرته وتحية لحضرتك، واحنا اللون العراقي هاي اكو بينا هيك ملوحه بالحكي، ها حلوه. نعم، بس دا زلنا ملوحه 3 دقائق، هاي ترفع ضغط بغداد كله. يا غالي، ألف تحية إلك. وسام البحر، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الراقي وكل كادر إذاعة الرشيد، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة. شكرا يا وسام يا جميل. وإلى جلال، معادن الناس تكشفها المواقف للكلمات، صباح الورد على أختنا الغالية ستبان والمخرج المبدع وجميع المستمعين، صبحك الله بالخير والعافية والهنا. حسين عبد، صباح الخير ستبان، قلب المرأة قوي وأعطاها الله هذه القوة، هذه قوة الرحمة بسبب الحمل، أما الرجل أعطاه الله قوة القلب بسبب مشقة الدنيا. كم رحيم بنا الله، والله صدقت يا حسين، حنيت لك. أي نعم، هو لازم يكون شديد الرجل، يعني قوي، صلب، خلي نقول صلب المشاعر، أكو مواطن بها يلين الرجل، لكن بالعامة هو صلب. ليش؟ إن هو يواجه المخاطر قبل يعني، ولسه يطلع خارج البيت، خارج السكينة، لذلك هو في صراع، فاهميني؟ المرأة هاي جزئية الحمل ومولودها والحنية وغيرها، سبحان الخالق. تحية إليك وشكرا يا حسين. أبو قتيبة، يا يمه يا أبو قتيبة، بعث لنا صورة تكة تكة وما أدري شنو يا حلب لا هذا شنو. عوافي ألف عافية، يقول صباح التكة، صباح العافية عليك إن شاء الله، كل شيء عافية يا رب. ياسر

0: ظل سعيد على 91.5. ياسر العزاوي بعث لنا فويس، حياك الله أستاذ ياسر.
1: صباحكم الله بالخير والعافية ستبان عليكم وعلى الكادر والمستمعين. تقولين قلب المرأة أحن من قلب الرجل 4 مرات، زين شلون هاي الحكمة؟ يقول الحب عند الرجال يضخم بدون استئذان، ولكن عند النساء يستأذن ويدخل. يعني إحنا أهل المحنة ترى ستبان. تحياتي لكم ياسر العزاوي.
0: ما حد قال غير هذا الكلام، والدليل أنتو بالمعلومة يقول لك هذا، يعني علميا أن الرجل يحب هواية بنفس الوقت. هذا دليل رحمتكم ولينقذفكم لعنكم الله.

sehen. أزاد أبو جعفر. أزاد يقول شكرا للبطاقة الصباحية يا عيني. شكرا يا أبو جعفر الذهب. يوسف من سيدني، صباح الورد. صباح الورد هذا الوالد. هذا جمل سويدي. أي جمل، جمل سويدي. مو بالضرورة واحد يدز لك الصبح بطاقة بيها ورد لو صورة قهوة وهذه، واحد يدز لك صورة جمل. صباح الخير يا يوسف يا غالي. بلما بلما بلما باما لاما خبك شيء. لاما يعني نوع من أنواع الجمال، مو؟ أي بلي بلي، لأن شو هو لو جمل لو لا لا لا مو جمل هذا. سبحان الخالق المبدع. أكو شايفين أكو حيوانات تجمع بين الحمار أجلكم الله وبين الفرس، يصير شكلها هجين يعني ما أدري شلونه. فهذا لا هو جمل لا هو خروف لا هو فتشي. المهم اسم اللاما. أحسنت وصبحك الله بالخير والعافية وطمنا عن معنوياتك يوسف، إن شاء الله طيب. ستبان، صباح الخير أبو يعقوب وياش من بغداد. عندي صديقي ما يقبل يتزوج، عمره 32 سنة، أستاذ جامعي وأموره مرتبة بس مضرب عن الزواج. بالدوام كلها تحبه، بشغلة حلوة حنين على البنات وشغلة يوزع له النساتل. نصيحتك ستبان، والله سلم لي عليه هواية وأبقى اشتري نساتل ووزعها. دير بالك تتزوج.

0: إذا تزوج بعد من يعطيهم نساتج؟
1: يا يوسف تحياتي إليك وإله.
0: فلاح مهدي صباح الخير.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير على المخرج وعلى المستمعين وعلى العراق كله، إن شاء الله خير وسلامة. والجو اليوم حلو كلش، بس كان يوم الخميس كلش ما حلو ستبان، لأنه ظليت أفرفر بالراديو يما انضجت، ما أقول ليش ليش، أنت تعرفين. إن شاء الله إن شاء الله غيبة بالخير والصحة والسلامة. تحياتي لكم وياكم أبو مصطفى العزاوي.
0: هلا والله أبو مصطفى الذهب، صبحك الله بالخير والعافية. ونروح إلى تعليقات على الفيسبوك في اللايف ستريم الخاص ببنجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. وعبد الكريم الحلي صباح السرور، صباحك بنجور. أحمد دبليو دوت خالد صباح الخير، صباح العافية. هاني الكناني صباحكم حب وغرام، يا هلا. أبو سمرة صباح الخير والسعادة والأمل بالله. عباس الحمداني تحياتي لكم جميعا، حياك الله. أحمد ماجد العبودي صباح الخير على الخير كله، يسعد صباحك يا عيني. أمجد أم جي أو صباح، الصباح ليس مجرد وقت يبدأ فيه النهار، بل هو فرصة جديدة يمنحها الله لنا لنبدأ من جديد بقلوب مليئة بالأمل والتفاؤل، فكل صباح يحمل معه رزقه وراحة ورسائل طمأنينة لا يشعر بها إلا من امتلأ قلبه باليقين بالله. أحسنت. إحسان عناد صباح الورد والياسمين على عيونكم الحلوين، يا هلا. وسامة صباح وعسل، هلا بالورد. عبد الكريم الحلي تحية حب للجميع، حياك الله. ومنه أيضا جمال الناصري صباح الخير على الجميع، يسعد صباحك. وشكرا يا أمجد على باقات الورد. نتأكد إذا أحد حضر جديد. نعم إحسان صباح الخير والإحساس والطيبة، الله صباحك هنا، صباح ما يليق إلا لأحبابي. نشوف على الواتساب منو حضرنا. زكريا صباح الخير يا زكريا.
3: صباح الخير، صباح العافية على أحلى بوان وأحلى مخرج، إن شاء الله يوم سعيد وعودة سعيدة. إيش يستبان من الصبح؟ يلا ما يخالف تعودنا. ستبان أكو أرقام غريبة أدق عليه رقمي وما أعرف يعني خارجية، انطيت رفض رجع يدق، انطيت رفض رجع يدق، شو أسوي لهذا؟ حضرته رجع للنوب على الفيسبوك يكتب لي لقد تم مشاركتك 150 مليون. تفاجأت، ها شنو؟ ما أعرف شنو، ممكن تقولي لي يعني تعرفيني على شنو؟ يعني
0: بكل بساطة يا أخي الجميل والعزيز، هذه قرصنة وضحك على الذقون وهكرز. بمجرد أن تجيب، أنا حتى ضد أنه ترفضه، يعني أنه يدق عليك رقم غريب وتنطيه رفض، ما له داعي، خليه واحدة يبكي، خليه واحدة يبكي يبكي يبكي، خلص دموعه ينتهي الموضوع. والله أنا أي رقم غريب سواء من داخل العراق أو خارج العراق، هلو بس يكتب أو معروف، قبل بلوك قبل، يعني إذا واتساب أو غيره. بس بعدين الموضوع تطور، صاروا مثلا من موزمبيق يدزولك. المهم لأنه تليفونك مربوط على الفيسبوك، زين أكيد يعني نفس هذه، ف يعني هي هاي الشغلة يعرفوها جماعة التقنيات، فهم يحاولون يعني يدخلون عليك على اللينك الخاص بيك، لأن هم عندهم هذه أرقامنا كودات مربوطة بحسابات، فهم يبحثون عنا. الناس ده تتعب. ترى هذا هم شغل. زين فيضحكون علينا، الله يضحك عليهم إن شاء الله. بس ما يقدرون، يعني هاي الشغلة صارت تافهة وسخيفة عذرا وقديمة ومستهلكة وإلخ إلخ. فنخلي بالنا ما نجيب نهائيا هذه مسألة، بما أنه إحنا دا نحكي بهذا الموضوع إذا تسمح أستاذ. أيضا مسألة القرآن.

القرصنة وإحنا ذاكريها هواية وزملائي من الإعلاميين والمدونين حذروا منها أيضا مسألة اللي هو الاتصال عليك لمعرفة رقمك الائتماني أو رقم البطاقة الخاصة بالبطاقة المالية الإلكترونية. للأسف ناس مثقفين وأعرفهم عن كثب كلش مثقفين ولعبتهم الفلوس، يعني هو لعبته الفلوس، يعني هذا ما تغلبه ب5000 دينار غلبه وبكامل وعيهم والله وكامل إرادتهم. والناس يعني ما أعرف يعني هل هو فن أو فهلوة هذولاك المجرمين، يعني هذه جريمة ولا ما أعرف، البخت الحظ شيء على شيء، منو ديوقع بيها أهن المتقاعدين أو الناس اللي يعني فرواتبهم دا تأخذ وإلى آخره. شنو المطلوب؟ أي رقم يدق عليك يقول لك إحنا من كيكارد، إحنا ما عرف منه، إحنا بس نريد رمزك، رمز التحقق على مود، لو شي يقول لك سد التليفون بوجهه وانتهك كأس العالم. شنو هالثقة؟ ما له داعي. وصوا أهاليكم حبايب، وصوهم، ماما من أحد يتصل بيك يريد بعد عيني أمهاتنا قبل إيما اكتب يمك خالة والله اكتب يمك خالة ويردوا الكود أو رمز التحقق أو مثلا أبائنا. ومو بس هيجي، صار الموضوع ميداني حتى، أو صوري لي البطاقة، أكو ينشرون بطاقاتهم ويا الرمز السري ويا هذي. يعني شوية إحنا هذه الثقافة المالية الإلكترونية شوية بعدها يراد لها فد عشر سنوات حتى إحنا أوكي. طبعا الموضوع يقع على عاتق أيضا شركات الدفع الإلكتروني، همين لازم تأمين أكثر وإلى آخره. الموضوع أيضا صار ميداني، يعني هسه مو أكو منافذ لصرف الرواتب أو من خلال المصارف، فالمجرمين يدخلون ما بين الناس ويهموهم أنه هم لمساعدتهم أو 1 2 3، ويعرف هو لأنه خبرة فيعرف منه اللي ممكن أنه أضحك عليه، منه ممكن أنه أستغله وإلى آخره. وبالفعل وقعوا للأسف بعض آبائنا وأمهاتنا في هذا، يعني في هذه الحيلة، وعليه نفتح عيوننا وندير بالنا من جاوب أي رقم، خصوصا هذا أكو رقم 3 5 ما أدري 3 1، لا تجاوبون رقم غريب لا تجاوبون، عيدوها 3 مرات، أوكي؟

زين نكمل مسجات ومشاركات أحبابنا على الواتساب. ووصلنا إلى علاء أبو همام. شكرا لبطاقة الصباحية، صبحك الله بالنور والعافية إن شاء الله. صدام الزبيدي، صباحك ورد وهنا وصباح الخير والعافية من أخوكم أحمد الرشيد FM. شكرا، الله يسعد صباحك يا عيني بالخير والعافية. صباح الخير والياسمين أم أمير الغالية، دمتي رمزا للأناقة

عندنا مسج آخر من وين؟ أسعد الله صباحكم جميعا، جعل الله بلدنا آمنا بكل أطيافه. أخوكم أبو سيف من السماوة. حي الله السماوة وأهل السماوة، ومية هلا ومنورنا. أنت في بغداد زيارة ولا ساكن في بغداد؟ إذا رايح للسماوة بلياتنا ومحبتنا واحترامنا واعتزازنا. يوسف من سيدني، الرقم الغريب درب السكرتير الآلي إذا عنده شيء، وأي ثقافة مالية بالعراق ماكو، تجين تتحاسبين يريد هو ياخذ الكارد وما أدري وين يروح. أي هو مو بس هاي، أكو مواضيع بعد أخرى. شنو أستاذ وسام؟ اي والا يطلع على الرمز السري، ايش قد الرمز السري يقول؟ يعني اني حبذا امهاتكم وابائكم المتقاعدين، انتوا روحوا جيبوا رواتبهم اذا عندكم، اذا عندهم ثقه بيكم.

0: اكو امهاتنا وابانا يعني فد مره ما بيهم حل يمشون بالبيت ما يقدر يتحرك، ما تقدر تتحرك، بس من يجي الراتب تركض ركض بيب بيب للمنفذ يا عمري. اي يعني هو هذا تعب، يحسون تعب عمرهم. هسه لا انت تنطيهم ولا تقبل الدوله تنطيهم، النوبه ناخذ منهم. والله النوبه ياخذون منهم. الله يبارك باعمارهم ويحفظهم يا رب. يوسف يقول ينطي رقم الشاصي وما ينطي الكارت. اي والله. زين ابو او علي القيسي، صباح الخير ابو حسوني.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمه رشيد اف ام، وتحياتي لاخيتي الغاليه ستمان الموسوي
0: والمخرجين
1: المبدعين جميعا. والله يا ستمان اليوم الصباح الجميل بالازدحامات الكثيفه، واخيرا اجانا واحد تكلم بالمظلوميه بالجيل التسعينات. تحياتي للنائب استاذ عزيز ناصر، هذا الانسان الخلوق الذهب. يعني تكلم بما هو بقلوبنا بصراحه. قال يعني جيل التسعينات تعبانين حيل، كل شيء ما حصلنا، صدق كل شيء ما حصلنا، لا بالتعيينات ولا بكل شيء. فشكرا جزيلا لكم، معاكم اخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: الف تحيه لك يا علي القيسي، ومع الاسف يعني والله هو ولا جيل بينا حصل شيء. والله خليها سكت. وصلنا إلى أبو محمد القيسي. أحلى صباح لأحلى برنامج، صدقيني لا أتابع إلا هذا البرنامج. أخوكم أبو محمد القيسي، نعتز ونتشرف بمتابعتك أبو محمد، حياك الله يا طيب. صباح الورد من حسن العبيدي، صباح الورد صباح العافية ستبان الغالية، ربي يجعل الخير والطمأنينة بقلوب الجميع. وباعث لي فيديو لي، يعني يبدو أنه الفيديو مضحك، بس خليه يشوف الأستاذ وسام حتى ذا يصير نعرضه.
2: يوم للصباح يتريق الزيتون وحديد، عذر التصير مثل الأجانب، ورا شوية خربطت سوى له أربع بيضات أكلتني، يلا صار الزين بلوة.
0: بالمناسبة البيض والدجاج وهواية أمور، يعني أكو رأيي أنه غلط تأكل. يعني صارت ضجة في فترة من الفترات، ولا زالت، اللي هي ما تعرف بنظام الطيبات للدكتور المرحوم ضياء العوضي، دكتور مصري شهير بالتغذية وغيرها. فصارت ضجة، أهل مصر يعني كلش تأثروا بهذا النظام وشافوا تغييرات صحية رائعة حدثت على أجسامهم. صار تكدس بالبيض في مصر، شو سووا؟ صدروا للعراق. أيوة صدروا للعراق. فما عرفش بينا، ما عدنا دجاج، ما عدنا ديوتش، ما عدنا مفاقس، ما عدنا كاش، عدنا بريك. نروح وراجعين، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة. وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
6: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح النور على عيونكم أحبابي مستمعي راديو الرشيد. أهلا بكم في صوت الصبح. وبما أنه تكلمنا بموضوع الثقة المالية وشلون يعني يثقون أهالينا بينا ماليا، تذكرون لما كنا ندخل على أمهاتنا إلى غرفهم ونشوف قاعدين يحسبون فلوس، ومن نقول لهم إذا لحقت الضمن الضمن، إذا ما لحقت ها انطيني شنو هاي فلوس العالم، فلوس العالم 24 ساعة العالم، هاي الناس هم فلوسها عند أمهاتنا وعدهم وجيوب زين. الموضوع هو فاقدين الثقة منه أحنا صغار مو مشكلة، بس هل صدقا هل يثقون بك ماليا؟ يعني أنت تعرفون أحبابي الحكي بيناتنا، يعني الإنسان لما يكبر صير فلسة عزيز. ليش؟ لأن هو يشعر أنه هذا قوته. وترى مو بس الكبار، الصغار همين، الشباب كلنا نشعر أنه أنت عندك فلوس مسيطر. وهواي أني من الناس، يعني من مثلا ما عندي أو مبلغ بسيط عندي يعني أشعر بقلق. ليش؟ لأن أكو مسؤوليات، أكو التزامات، أنت معتاد على نمط يعني معين. فهم حقهم، هو يشعر أو هي تشعر أنه قوتها بجزدانها، إش قد عندها فلوس، وهو كذلك ببطاقتهم الائتمانية. فيكونون حريصين قدر الإمكان ويحبون اللي ينطيهم فلوس. أنت من تنطي فلوس وهو واجبك طبعا، يشعر أنه أنت تتقويه، يعني أنه أنت تجازيه، أنه أنت كثير من الأمور أنتوا تعرفوها. ببساطة، هل يثقون بك ماليا وينطوك رقم الماستر مثلا أو رقم الحساب أو جيب لهم أنت الراتب وما أعرف شنو، ويظلون يدققون بالأرقام وش قد هاي ويحسبوها زين؟ يلا خابرونا على 0780211415 وباقي هواتف راديو الرشيد.

0: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
1: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. أهلا بكم مستمعي راديو الرشيد، أهلا بكل الناس ولا سيما المتقاعدين. أهلنا المتقاعدين، يا ريت لو يتصلون ويقولون هم عندهم ثقة بأولادهم بناتهم بعوائلهم، أو عندك شخص واحد ثقة هو هذا اللي يجيب الراتب مسموح، إذا هذا مريض أو مسافر تموت من الجوع. يلا ناخذ اتصال أول. بانجور
2: بانجور.
1: لا أنا ما أحب لا الله وراديو بعد، يعني راديو عالي وبلوتوث وسماعات وسبيكر وشنو بعد شو تسوي بيه؟
2: لا والله بس كيف فاتح المايك وش
1: صار. يا هلا، من وياي؟
2: أنا أبو محمد.
1: الصوت بعيد،
2: احكي وياي. أبو محمد المحمودية.
1: أهلا يا أبو محمد، حي الله المحمودية. شلونك يا طيب؟
2: والله الحمد لله.
1: شلون المحمودية، تمام؟
2: والله نعم الحمد لله،
1: عساكم دائما بنص النعمة. أبو حمادة، أنت متقاعد ولا الوالدة الوالد متقاعد؟
2: لا الوالد والوالدة متقاعد.
1: يثقون بيك أنت تجيب لهم الراتب؟
2: لا.
1: ليش؟
2: مو مسألة منهم، بس هم يعني هذا مثلا من شغل الجامعة الحين تبي، أو مرات يشوفون واحد يبغى على ويشتغلها ويروحون.
1: أقول لك هم يروحون بالختلة خلصة بدون ما ندري.
2: بالعكس أنا خالد ماستر ماستر هم ما يسلمون.
1: إي زين. أنت متقاعد؟
2: لا لا أنا ما لي فلوس بعد.
1: أوكي زين، ما سألتهم في يوم ما أنه أو ما طلب، ما قلت لهم تحتاجون أني أجيب الراتب أجيب لكم إياه، أخذك مثلا أخذك تجيب راتب؟ يقبلون؟
2: أي عادة مرات أخذهم.
1: يحسبوهن يحسبوهن قدامك؟
2: ما بدولة سايفهم حتى ما صار ما
1: الله يحفظهم ويطول بعمرهم.
2: بس ما خطيئة المناوش مستمر.
1: شون؟
2: المناوش مستمر يعني.
1: اي طبعا
2: بس ما قال لك
1: طبعا هم البنك الخاص بينا، ومهما نكبر ومهما يعني نستقل ماديا احنا نبقى سبحان الله نحتاجهم ويساعدونا وإلى آخره. الله ينطيهم الصحة والعافية. أي والله. أي والله صحيح بالضبط. وتشوف من يأخذون الرواتب يدللون جهالك وتتباوع. حبايب الله يحفظهم. آمين. نورت أبو حمادة، كل التقدير إليك يا عيني. شكرا أبو محمد من المحمودية. نتكلم اليوم عن العلاقة المالية بينك وبين أبوك وأمك، يعني اللي عندهم رواتب هل يثق بيك أنه صدقا، يعني هل يثق بيك أنه أنت تجيب له الراتب لو هو يعني هذا الموضوع خاص بي جدا ومغلق عليه وما ممكن واحد يطلع عليه وإلى آخره. بانتظاركم في بانجور. إلى اتصال آخر. بانجور.
3: بانجور تتبان.
1: يا هلا،
3: صباح الخير عليك وعلى الرشيد.
1: صباح الورد.
3: والله الصباح، والله الصباح يعني بدون الرشيد وبدون تتبان ما إلى طعم.
1: الله ينطيك العافية.
3: ويطول عمرك
4: ويطول بعمرك. تسلم والآخرة. تسلم يا طيب أبو علي.
3: طيب والله أبو علي. نعم
4: أهلا بالغالي، حياك الله وصبحك الله بالخير والعافية. هلا بالطيب.
3: هذا الصباح بنجور لو تخلينا على كل اللغات تتبان.
4: أي
3: يعني العالم كله يسمع شو بك العراق.
4: الحمد لله يعني يسمعونا هواية من أخواننا العرب.
3: صباح الله بالخير.
4: إيه.
3: العراقي صباح الخير.
4: أي
3: إيران صب خير.
4: أي
3: على مك... إيه على...
4: إحنا يعني البرومو القديم الفاصل القديم أو البرومو التايتل القديم كان بعدة لهجات، وكان من أصدقاء فعليين يعني حقيقيين خارج الوطن من الكويت والإمارات ومن المغرب. وكل يسمعونه بس هم ماكو فرصة يتصلون.
3: يعني برنامج كلش روعة وخفيف.
4: الحمد لله بوجودك.
3: يعني برنامج راقي ومتشبع يعني متشعب.
4: والله قلت حكاية كلش حلوة أبو علاوي، قلت حكاية قلت خفيفة.
3: الله يحفظ المخرج اللي وياك ويحفظ إذاعة الرشيد.
4: يطول عمرك، قلت حكاية حلوة إنه خفيف على المعدة. أهم شيء معدتك خفيفة. بيجي واحد
3: يومية أسمعها، يومية أسمعها من أول ما إلى أن ينتهي يعني
4: عيون
3: إلى طعام الصباح.
4: إن شاء الله، الله يحفظك ويطول بعمرك. آمين يا طيب أنت ولك أكثر. أبو علاوي
3: لكن على تليفوني صرت ما أسمع الزين.
4: أوكي أوكي يا عيوني أنت
3: في مال الله
4: في أمان الله وحفظه يا عين. يلا اسمعني من الراديو، جزاك الله خير الجزاء. شكرا جزيلا أبو علاوي. أهم شيء معدتك خفيفة عزيزي المستمع، خفف معدتك والله. طريقة أكلك، تفكيرك، مرات التفكير يصير بالمعدة. هاي شايفين أكو فيلم كلش أحبه ليون، هذا ال شنو اسمه، هو مأجور، هو قاتل مأجور فرنسي. فالمهم فماتيلدا الطفلة اللي حبته، بالمناسبة هو التفسير لشخصيته، ولو مو موضوعنا بس تفسير لشخصيته أنه هو صح بهيئة رجل ولكن هو طفل، وكان حبه للحليب لأنه حتى يغذي عنده هذا شعور الطفل. المهم ماتيلدا من حبته قلت له أني أشعر بحبك بمعدتي. والله إن شايف أنت تحب واحد بمعدتك لين. شايف أنت شايف. هو سبحان الله أقرب شيء لقلب الرجل معدته. سوي له أكل طيب، شبعي بطنه، يحبك ويسكت أصلا، يظل يباوع لك شي شي. والله إيش تحكين بس يباوع. هاي عيونه شبيهة، أي تصير عيونه، شايفين هاي الطوبة بالسمايلات اللي عيونها قلوب، هو هيك عيونه تصير، خصوصا ذا اكله يحبها وشهيه وهيك مرتاح وجو البيت حلو والله العظيم. ف جبناها على ثقل المعده، يسبب لك ازعاج. مرات واحد ثقيل على المعده، نقول عنه ثقيل على المعده، هذا شنو واحد الله ايش قد حلوه عشرته، ايش قد حلوه قاعده وياه، خفيف على المعده زين، واحد يسموه يوقف على المعده. مرات واحد يجي يقول لك اهو كان واحد يمي قاعد بطلين سفن متجرع. لا عاد ايش قد ثقيل على المعده. والله شايف هذا اللي يجي يعني يحشر نفسه بامور ما تخصه، يستفهم امور مو يمه، نكته بايخه، يحكي مواضيع تافهه ما بيها معنى. عادة هاي الأشكال دائما تصير في طريق الطريق اللي يفتهمون، يعني طريق الناس اللي مزاجها يعني تريد شي بمعنى. عموما ناخذ اتصال جديد. بانجور.
5: ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: صباح الخير تتبان.
4: هلا بالخير كله.
5: شلون ان شاء الله صحتك؟
4: يا مرحبا، منو جاية؟
5: صار اسبوع منقطع عليك تقريبا 10 ايام ما اعرف.
4: اسبوع او 10 ايام؟
5: هواي.
4: اخو باشا؟
5: اي والله.
4: هلا بالطيب. وين كنت عيني 10 ايام؟
5: تتبان بالدقيقة كاميرا.
4: كاميرا؟ هو هذا المحصل. أخو باشا.
5: نعم.
4: أنت وين كنت 10 أيام؟
5: والله شوية ما جاي أطلع الصبح فما لحق عليك.
4: زين، منو عندك متقاعد، الوالد ولا الوالدة؟
5: والله تتبان موضوع شلو كلش حلو.
4: الله يسلمك.
5: أول شيء باختصر على مود بالبداية قلتي على مود التقاعد.
4: اي
5: تقاعد انت والدي الله يرحمه ان شاء الله.
4: الله يرحمه.
5: ب 2020 توفى ويستلم الراتب له، يعني مصاريفه السجيه وكان راتب له، بس احنا مصرفنا ماشي له، يعني لازم نعطيه مصرف ماكو.
4: احسنتم احسنتم. أيه. بارك
5: ومع العلم يعني المرض ما اعرف شنو شق شيء زايد انا اخذ جدات تكروي شحات اي شيء له طلعتها كلها من عندنا وفوقها مصرف من عندنا.
4: عافيه بارك الله بيكم.
5: اي فمره من المرات قعدنا ويا انا اصغر واحد باخوتي احنا اربعه الله يحفظنا ان شاء الله.
4: امين.
5: اي فقلت لحد يا ست تقاعد عندك وهاكل ايش تسوين؟ قال لي بابا خل اقول لك عشايه وحده. قال انت تداراتي انا هسه تقاعد 850 الف، انت لازم تعطيني 1000 دولار من راتك بالشهر، انا احس في هذا مليونين.
4: الله اكبر.
5: والله العظيم والله ليش ذكرته؟ قال هذا الالف تعطيني انا احس مو بالفلوس، قال بس احس انه انت بعدك قلبك الي، بعدك تحن الي، يعني هيك شيء.
4: يعني هو هذا الموضوع اللي بصراحه ردت اثيره بس ما ردت نتكلم بدراما. يعني اليوم فعلا لما مهما كانت إمكانية أبوك مهما كانت إمكانية أمك إذا ما قدرت تنطيهم فلوس جيب لهم فد هدية، جيب لهم فد شيء، شفت هذا الشيء وجبته إليك أو شفت هذا الشيء وجبته إليك.
5: أي.
4: يعني هذا الشيء ينطيهم عافية بالمناسبة، يعني صحتهم تتعدل.
5: أي صح.
4: أي زين هسه انت اخو باشا هسه انت تاخذ منهم لو تنطيهم؟
5: لا تتبعد معناته افشان اخذ منهم. هو كان والدك فظلت والدك تقاعد قصر 400 الف.
4: زين
5: هسه احنا هم التقاعد ما ورث شلون الوالد نفس الشيء. زين احنا جاي نعطيها مصرف كل واحد يعطيها 50 الف فوق الراتب. هاي
4: عاشت ايديكم على هذا العطاء على هذا العطاء. اخو باشا ولو اقاطعك، هي تثق بيكم او الوالد يثق بيكم ينطيكم بطاقه مال ماستر انتم تستلمون الراتب؟
5: لحد ما تعرف الرقم شنو الوالده
4: يا روحي.
5: والله بطاقه عندي هاي بالسياره ومن اجى الراتب.
4: أيه.
5: اذا اجى الراتب وانا موجود ما يرد خبرني يما ترى جت تقاعد قلت له حجيه اخذ فلوس من عنده وانا ما لي شغله فيه. هو تقاعد بواجب له الوصل 400 الف.
4: والله والنعم.
5: اي والله العظيم
4: عفي عليكم والنعم من اللي جابت وربت، والله يجازيكم بالخير ويبركم باولادكم ان شاء الله. نورتني يا اخويا.
5: الله يرحمك. الله يرحمك.
4: هلا بالطيب، مع السلامه. اذا اكو امهات يثقن باولادهن ببناتهن، وان شاء الله امي قاعده تسمع.

0: خو إذا لقوا الفلوس ناقصة، إذا الدولة قصت بالفلوس، لو تعال احلف لها، اثبت لها، جيب أقسام وبراهين إنه مو أنت، مو أنت المجرم. حياتي. زين، ناخذ اتصال. مرحبا.
1: قالت معذبات
0: امشي
1: امشي ابتعد عني،
0: الله
1: كل شي تهوى للأبد،
0: لا
1: لا تقترب مني، قدامي ما أظهرك
0: كابوس
1: كابوس إذا تذكرك،
0: الله
1: يا الحال ما أثرك، حالك يأثرني،
0: الله
1: أحلى صباح.
0: أحلى صرد على عيونك أبو دلة الجميل.
1: يسلمك، وأحلى تحية وأحلى بانجور إليك والأستاذ وسام الغالي وجميع المستمعين بانجور داخل وخارج العراق.
0: حياك الله يا أبو دلة، ويسلم لي الذوق والانتقاءات الرائعة.
1: الله يخليك
0: أبو دلة. حضرتك متقاعد.
1: نعم.
0: هل تثق بأولادك أنه تعطيهم بطاقتك، بطاقة الماستر، حتى يستلموا لك الراتب مثلاً؟ الله يطول بعمرك وينطيك صحة وعافية، وأنت يعني تروح تقضي هذا الموضوع، ولكن يعني للظروف أحكام، أحياناً يحكم في الظرف معين أنه يروح الولد أو البنت، هم اللي يقضون هذه السالفة. تثق أم لا تثق؟
1: والله الثقة موجودة، بس أنا والحجية كلهم حائرين بعوائلهم وزوجين وطالعين، بس أنا أخذ البطاقة مال الحجية دائما من طلعنا. أنا أستلم، فهي تبعد من المنطقة جاني مسوي الريوق والفلوس مالتها موجودة، بس هي تورم قلبي. أجيب 25 تقول لي ليش مو 50، أجيب 50 ليش مو 25، ليش مو 10. قلت له بعدين شلون راح ادق لك طابع وخذي كنت تروح تستلمين. لا فدوى الشاقة وياك
0: حبيبتي. اي عندهم وجهة نظر، يقول لك الخمسين، فئة الخمسين هذه بس تكسرها، هاي مصطلح اكسرها، بعد ما بيها بركة. لو 25 بعد ما بيها بركة، لو وبعدين هي تحتاج هذه الفكة ان صح التعبير حتى توزعن. خمسات عشرات الى اخره. الله يرزقكم الصحة والعافية،
1: يرزق الدنيا والصحة والعافية،
0: يرزقكم الغنى عن الناس،
1: الله يخليك يا طيبة،
0: يطول لي بعمرك أبو دلة ويديم لي الطلة.

0: يخليك، تحياتنا للجميع. اسف على الاطاله.
1: ابدا اسعدتني، حياك الله يا عيني.
2: لو تثق لو ما تثق لا لا لا.
1: ناخذ اتصال. بانجور
0: بانجور، صباح الخير.
1: اهلا كاك جمال.
0: شلون الصحة؟
1: هلا بالطيب، شخبارك؟
0: شنو هالغيبة الطويلة؟
1: انت وين غيبتك هني؟
0: والله الحمد لله وشكر.
1: مختفي مختفي ابو كاك جمال.
0: والله مرات ما نحصلكم، ومرات انا بالطريق نخاف من الكاميرات.
1: اي حقكم
0: من الغرامة.
1: اي صح. طبعا عندي أيوة. تعليق على هذا الموضوع لاحقا ان شاء الله. اهلا بك يا ابو وليد الطيب، حضرتك متقاعد؟
0: لا لا ما عندي تقاعد، بس ابن راتب مال ام وليد.
1: اي
0: تدمان الله شاهد ورقيب. يعني العام هالشهر العام شهر العاشر صادف يوم خمسة، اما التربية شوية يمتوهم قبل الشهر بيومين ثلاثة ايام. اي فصادف يوم 25 رحت للاربيل. اي الله يجيها كل ساعة منها اخابرها. قلت لها هذا ابو هذا اللي عرفنا ابو الصيرفة يعني بالركن مالنا براس الشارع. قال لا عود انت من ترجع. يعني هي ابدا من صار هذا الماستر لحد الان ما اتذكر مرة واحدة مستلمة الا انا اخذ لها الماستر واجيب لها اياه.
1: الله.
0: اي والله العظيم
1: يعني اكو ثقه بين الزوجين، ولكن ويا الابناء ماكو ثقه. يعني ليش؟
0: اي هسه مو الولد هاي. والله قال لا ان شاء الله من ترجع انت بخير وسلامه جيب لنا اياه. والله العظيم سلمان والف حمد والف شكر.
1: الله يبارك بيكم بحبكم بالفتكم بيرزقكم ان شاء الله وبيتكم واولادكم.
0: والله يخليك.
1: ولدكم فلسنا واحد يعني.
0: فلسنا واحد والله فلسنا واحد.
1: قل لي الأولاد هم يتدينون منكم؟
0: والله الكبير لا، الكبير هو يشتغل الحمد لله.
1: أي الحمد لله. والصغار؟ أي
0: بس الصغير.
1: أي
0: بس الصغير مرات أنا نقول له يابا محتاج شيء شو تريد؟ قول هو شوي يستحي يعني.
1: ما يخالف. حلو حلو هذا الشعور، الحياء اللي عنده. ان شاء الله ما يحتاج ولا تحتاجون وتشوفون خيره ان شاء الله ويبارك بيكم. ابو وليد شكرا لاتصالك.
0: الله يخلي الله يخلي
1: الله يبارك بيك. جزيل الشكر يا كاك جمال الطيب.
0: الله يخليك.
1: انطول ماستر هذا الولد. هو يستلم يستلم الكوب. ماستر موليد. هي اكيد موليد تحبه هذا لان الصغير.
0: اي والله يحبه. ايوه
1: احنا والله يعني ربحانين ان شاء الله. الف تحيه لك وللعائله الكريمه ونورتني كاك جمال الطيب. ننتقل الى شنو؟ اتصال اخر. مرحبا.
3: صباح الخير
1: الورد.
3: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين.
1: الله يبارك بيك. من وياي
3: مشتاقين لحضرتك. وسام القريشي من الدورة.
1: هلا والله، صبحك الله بالخير والعافية.
3: صبحكم الله بالخير والمحبة والسعادة.
1: وين الغيبة؟
3: وعلى جميع المستمعين
1: حياك الله. وين هالغيبة أستاذ وسام؟
3: والله سلمان يومية دا أسمعكم بس عند البيت.
1: أيامك حلوة وهينة. ومرحبا بيك أستاذ وسام القريشي. من عندك متقاعد؟
3: تبان أنا متحمل قضية أكبر من التقاعد يعني.
1: أي أنا أعرف إعالتهم مال
3: أموال ماستر وهاي. إحنا الوالد راح للرحمة اللهم يرحمه أمواتكم
1: رحمة الله
3: عليه. عنده يعني محلات وعمارة. فأنا موزعها أخواني.
1: أحسنت.
3: كلهم الأصغر مني. ولد وبنات عارفين ورثة كل من ياخذ حصه
1: طبعا.
3: فاستلم الايجار اسبان كل واحد احول على الماستر حسابه.
1: عشت ايدك.
3: اي بالله الكريم.
1: انت الكبير والله الكبير
3: الحمد لله. مرات اذا انا ما موجود امي خطيه سوى هاي العمليه.
1: حلو.
3: اي بالله الكريم. حلو.

0: الله يهدي سركم دوم.
1: الله يسلمك. فهي هاي تعتبر أمانة تتفاهم
0: طبعا
1: الراتب التقاعدي وهاي الأمور، أمور الورثة والأمور زي. المالية يعني تعتبر أمانة، وخصوصا اللي يخاف الله من العائلة ويتشبير بيهم.
0: أحسنت والله. زين أستاذ وسام، الوالدة الثقة المالية بيناتكم وش قد نسبتها؟ يعني تعرف أمهاتنا وأبانا يصير من يكبرون يصير فلسهم ممكن عزيز، يحرصون على أن يجمعون، بس هم بنك لك، يعني هم ممكن تسحب منهم مثلا إذا احتجت.
1: والله ستبان يعني أكيد ما تخسر يا الحجية، يعني كل زينة ما تخسر أنا، بس هاي الفترة هاي سيني داح أروح أتغير صايرة.
0: حبيبي
1: بالله الكريم
0: ليش؟
1: يعني أنا يوم الجمعة قاعد يوم قلت لها أمتي مختلفة، يعني اختلاف مو طبيعي، يعني ما أحسيش مو مثل قبل.
0: إيه شنو شو لاحظتها؟ شو تغير بيها؟
1: يعني أفضل حاجات صايرة عزيزة يعني. إيه بالله الكريم.
0: حبيبتي إن شاء الله تدلل بجالك وجال الولد.
1: الله يسلمك، الله يرحم والديك. شكرا لك أستاذ وسام تبان العزيزة الأخت الغالية.
0: الله يعزك نعم الأخ، شكرا لاتصالك ونورت يا طيب وحياك الله. هلا والله. صح، هم فجأة يتغيرون، فجأة هم كل رأس شهر يتغيرون، وقبل رأس الشهر حبابين. عرفت الخطة. نروح بريك وراجعين نكمل بانجور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: اهلا مستمعينا احبابنا واهلنا داخل وخارج الوطن، صبحكم الله بالخير والعافيه. متواصلين معاكم وصوت الصباح وتصبيحتنا لهذا اليوم عن الثقه الماليه بين الوالدين وابنائهم، يعني بالماستر خصوصا فئه المتقاعدين. تعرفون الانسان لما يكبر يكون احرص شئنا ام ابينا، بس اكو حالات لا يتبرمك، من يستلم الراتب أو تستلم الراتب يتبرمكون حتى ينطون لأولادهم الكبار، يعني هاك ماما أنت عندك عائلة مثلا أو هاك بنتي لأنه تحتاجين شيء مثلا، حتى لو أنت موظفة وهذه أبقى أنطيش، يعني ترى هاي كبيرة. الله يرحم الأحباب. شنو ردت أقول؟ ردت أقول مدى الثقة المالية بيكم، وبالفعل أنت تروح تستلم له الراتب أو عندك الكود رمز الباسورد للبطاقة، ولا أما تشوف حلقة ودنك يعني مين طو حافظينه، وخصوصا أمهاتنا المثقفات الدارسات الوعيات، لا تصير هي كلش حبيباتي. زين، بانتظاركم على هواتف راديو الرشيد ندردش بهذا الموضوع على 078-02-14-15 و078-02-16-17 و072-0-14-15. استقبل اتصال. بانجور.
1: بانجور ست بان.
0: بانجور.
1: هلا ست بان، صباح الخيرات.
0: هلا، وين؟
1: وياك عبد الستار الطائي. هذا طبعا
0: حياك الله
1: اول اتصال.
0: اي،
1: لكن مستمع قديم وحريص على انه استمع الى برامج قناة الرشيد، لان بدون مجاملة برامج شيقة جدا وجميلة.
0: شكرا جزيلا، هذا من ذوقك، صبحك الله بالخير والعافية استاذ عبد الستار. ونتشرف باتصالك واستماعك لبرامج إذاعة الرشيد.
1: الله،
0: حضرتك متقاعد ولا الوالد؟
1: متقاعد من 10 سنين.
0: زين، حلو. عندك ثقة ولا ما عندك ثقة؟
1: قوليها قوليها.
0: عندك ثقة بيهم ذولاك الناس؟
1: بالكل.
0: عافية.
1: يعني زوجتي أو أولادي، يعني أنا أصلا بطاقة الماستر مطيها زوجتي، يعني راتبها العفو راتب التقاعدي إلها
0: حبيبتي.
1: وهي الصرفة على البيت، يعني وين حصرفة
0: بالضبط.
1: وعندي أنا شغلي في أحد الدوائر القطاع الخاص، يعني أشتغل في قطاع خاص.
0: زي أنا ذكرت جزئية الثقة بين الزوجين موجودة.

0: ما أدري ما عندنا حظ إحنا الأبناء يعني عبالها مثل ما كنا صغار.
1: ستبان راح يعني أنطيك حادثة صارت يعني قدام عيني. أول واحد عندي تخرج محمد يعني هو ابني الكبير.
0: الله يحفظه إن شاء الله.
1: الله يسلمك. أخوت الاثنين البقية كانوا بعدهم بالكليات. اشتغل هذا أيضا في دوائر، هو مهندس مدني اشتغل في أحد دوائر القطاع الخاص، فأنطوه أول راتب. أول راتب أنطوه هي إجا جابه حط قدامي على الميز.
0: الله
1: ضحكت أنا قلت لها شنو، قال لي هذا راتبي.
0: حبيبي
1: قلت له ها هي شيلة اعتبره وصل، بس أنطيك يعني نصيحتين خليها ببالك دائما. أولا أنت قطاع خاص، هذا راتبك جزء يعني ما يدوم. فشيل من هاليوم لليوم اللي احنا نسميه الاسود، يعني اليوم اللي قاعد فيه حسب بحساب الايام تقعد بيها، واذا تريد الله يبارك لك بيه طلع حصه من عنده او جزء لاخوتك ولامك، هذا كل اللي اريده منك. انا بالنسبه لي عندي راتبي ما احتاجك.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يسلمك ستبان. فصار 10 سنين يعني من فضل الله، يعني بالنسبه لي الثقه عندي مطلقه للاولاد والامهم.
0: احسنت. الله يحفظكم، يبارك بأرزاقكم، يديمكم بركة ووفرة بالمشاعر والإلفة والأرزاق إن شاء الله. ونورتني أستاذ عبد الستار، أنا سعيدة بسمع صوتك. إن شاء الله تتواصل معنا في كل برامجنا أولا وفي بانجور ثانيا على الحلقات القادمة إن شاء الله.
1: الله إن شاء الله تدبان إن شاء الله.
0: بوركت كل التقدير. حياك الله يا عيني
1: جميلة.
0: مع السلامة، كل الشكر لحضرتك. إيش قد حلو أول راتب من تجيبه لأمك وأبوك وتقولها هاتش، أو تفضلي تفضل بابا، مهما كنت ومهما كانوا حلوة منك. مو يصير عندك راتب أو يصير عندك راتب تتفرعنون عليهم وعلى أساس أنت بعد ما محتاجهم، يلا أني ما أحتاجكم بعد. الله أكبر، شلون كفخة تجيك من رب العالمين ورا هاي الحكاية تخليك شنو تزحف على خدك الهم والله. اتصال آخر. مرحبا.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين وعلى حتى جهالهم.
0: حلو حبيت.
2: أنا بس هيدت اليوم خزمينه وصلتام هو.
0: إيه.
2: فتح عين خطين آني والش اسمه أستاذ
0: عبد الستار.
2: عبد الستار كنا كنا فتحها دوان جاكم صباح الخير. دون قاعد جواب غير جواب.
0: ترى 4 دقائق.
2: لا لا لا لا، فتح علينا الخط يا سيناتنا. انا عبالتي قاعد تحكين وياي وانت قاعد تحكين وياي عبد الستار وواحد طب الثاني.
0: وش دعوة عليك هي قابل بيش المكالمة؟
2: انت
0: متقاعد تحسبها بالدقيقة ويالي. انت متقاعد؟
2: لا وين يصير التقاعد؟
0: من وياي؟
2: مهندس محمد.
0: اهلا استاذ محمد، شلونك؟
2: والله الحمد لله انا بخير من اسمع صوتكم، ولو ما نقدر نتواصل هواي حكم العمل تدوين، بس يعني ايش وقت ما اطلع تفتيش اسمعك.
0: من تطلع تفتيش. يا عيوني.
2: اول شيء الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يعافيك.
2: الصحه والعافيه لكل ابهاتنا وامهاتنا ويرحم اللي ماتوا من عندهم ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين.
2: ما اريد اخذ التفاصيل انه انا محل الثقه او مو محل الثقه، انا بالنسبه لهم موزي
0: بالنسبه لهم يعني اي
2: اوكي قدام هاي فرصه وعام جاي تسمع.
0: طيب
2: الاولى اكيد تليفونات ابهاتنا وامهاتنا سمارت فون، يعني اجهزه حديثه.
0: شلون شلون
2: هم دي بما انه تدري دائما خلوا دائما كل برامجكم اللي هي ذني البرامج مالكي وغيره وغيره
0: مصادقه ثنائيه
2: مصادقه نعم تعتمد على باسورد تخليه.

0: دائما الباسوردات نعم لا تعتمد على مشكله مثلا بالبدايه 4 أرقام او 5 أرقام مواليد، لكن ضيف وياها الرموز، الرموز صعب اختراقها ابدا.
1: نعم
0: مهما تجي يعني كودات على او بي تي مال رموز الاسترجاع وهذول السوالف ما يقدر يخترقها اذا كان الباسورد يحتوي على رموز.
1: الرموز اللي هي حتى نوضح النجمه مثلا او القوس او الات او السلاش او الى اخره. نعم
0: كل هذا ما ممكن يطلع باي برنامج، ما ممكن يبين.
1: تمام بوركت مهندس محمد الجميل، شكرا لطلتك، شكرا لنصيحتك، وان شاء الله يكون يومك موفق ولك اكثر يا طيب.
0: ملاحظة أخية ولا تأخرت عليك؟
1: نعم لا ولا يهمك.
0: ملاحظة لكل أخوتي وخواتي اللي يشتغلون بالمنافذ بالمصارف بأي شيء يخص الأموال،
1: نعم
0: حاسبتك لا تستخدمها بالإنترنت. أي حاسبة بيها داتابيز المشتركين بيها أموال خصوصا سنت. شركات الصرافة وشركات الصرافات الآلية أو البنوك لا تستخدم هاي الحاسبة بالإنترنت، لأن اللي بيصير عندنا كوارث الداتابيز اللي قاعد تنباب، الأرقام اللي تصوم عندك عليك قامت أرقام داخل البلد آسيا ولا زين أو شيء، وعدة كافة المعلومات، فأنت بتنخدعين بكل سهولة.
1: نعم.
0: فلا تستخدمون الحاسبات اللي تشتغلون بها بالداتابيز المالية بالإنترنت.
1: أحسن.
0: شيل شيء اسمه إنترنت من عدد.
1: أحسنت أستاذ محمد. حضرتك مهندس تقني؟
0: أنا مهندس اتصالات.
1: اتصالات الله يعطيك العافية، شكرا لنصيحتك.
0: يسعدك والعافية إن شاء الله، يسعد على عوائلنا وعوائلكم وعلى عوائل أمة محمد.
1: آمين يا رب العالمين، كل التقدير وأتمنى لك يوم جميل.
0: يسعدك الصحة والعافية.
1: حياك الله. شكرا أستاذ محمد المهندس المحترم. إذن أحبابي اللي يشتغلون بالفلوس حواسيبكم لا تربطوها على الإنترنت، لأنها تكون معرضة للاختراق أكثر من غيرها. ومسألة أخرى إلى أهلنا المتقاعدين وإلى كل الناس الحقيقة، حتى تحافظ على حساباتك، حسابات التواصل وإلى آخره من التطبيقات، فعل نظام فعل نظام المصادقة الثنائية حتى يتوثق حسابك، أو عفوا حتى تضمن أنه حسابك في مأمن أكثر. والباسوردات اللي تختاروها خلوها تحتوي على رموز اللي هي الآت أو السلاش أو النجمة، أو شوفوا لكم من هذا الشناديخ الموجودة وضيفوها برقم طويل حتى يصعب اختراقها إن شاء الله، والله هو الحافظ.

0: إلى أمريكا وسامر. Good morning. سامر. سامر فاتح كاميرا ها؟ من يشوفك؟ وين يشوفوك سامر؟ الوسام فاتح كاميرا. ماكو لا صوت ولا صوت. تحياتي إليك. أحد الأخوة بعث لنا فويس. أستاذ وسام مازن
1: صباح الخير ستبان وعليك وعلى برنامج الجميل. ستبان أني مازن من بغداد زعفرانية. أتمنى تحدثين بموضوع المدونة هاي الجديدة، مدونة سنية أسوة بالمدونة الشيعية. صراحة يعني كلش متأذين. أنا صار سنة يعني المرأة ما أخذت جهال وما تخليني أشوفهم زين، فأتمنى من يمج تناجدين القضاء تناجدين.

0: المسؤولين الحكومة زين، وهاني مشكور منك و...
1: كل التقدير لك أخي مازن. يعني يألمني أنك محروم من شوفة أبنائك. يعني أنا والله يعني دائما أقول مع احترامي، مع احترامي مهما كان الرجل، يعني مع احترامي من الغباء أن أمهاتهم تحرمهم من أبائهم. ترش ما يطول طوله مرجوع الأصوله، وهذا شئتي أم أبيتي وغصبا عنك اسمه بالجنسية يحمل اسم أبوه جدة ونسبه وإلى آخره. فباشر عقبه أي شيء تعرض له الولد ما راح أوكي أنت موجودة أمه والنعم منك وبعشر زلم وإلى آخره، بس وجود أبوه على قيد الحياة مهما كان حتى لو كان من المجرمين، أبوه يا قوة إله، ثقل إله. ما أعرف هالغبيات اللي يسلخون الأولاد من تهت حياتك ويا هذا الرجل، خوما تنهين حياة ابنه منه أو بنته على أي أساس؟ ليش خلفتي أساساً؟ لعد منه ذولة؟ لا أبوي أبوهم، لا حبيبتي أحفاده مو أبوهم، ولا خالهم أبوهم، وعمر الخال ما صار أب ولا العم صار أب، الأب هو الأب. نعم أكو نساء يأخذن دور الأب والأم لسبب أو لآخر، بس مو معنى إذا أبوه على قيد الحياة فغباء أنك تأخذيه من أبوه وتحرميه منه. وهذه ورقة فاشلة بالمناسبة، هاي ورقة فاشلة. حاولوا أنتوا بالبداية خلي خلفي منه حتى تربطيه، حتى الرجال تربطيه وما يعوفك وما يطلقك خلفي منه، وعيونه ما تروح يمنه ويسرى حتى ينثول على أساس بالها. طبعا هذه كذب، بالعكس يتحرر منك ومن البيت ويطلع له ألف سالفة حتى يطلع برا ويخلص من الثول اللي بالبيت ويستأنس برا. هاي وحدة. اثنين، بعد أن سويتي الخطة التعيسة وخلفتي وانتي ما مرتاحة وياه، هذولا بعدين لما تجوا تنفصلون تحرميهم منه. زين انتي ما فكرتي مشاعر ابنك؟ هو يتيم وأهله بالحياة، يتيم وأبوه عايش، ليش ما يشوف ولد خاله، ما يشوف ولد خالاته عندهم آباء وهو خطيه محروم؟ يعني والله هسه لو بزونه هم تخلي اني اعرف بزونه، والله العظيم تخلي ابوهم يجي يمهم. انت من شنو يعني؟ انا ما اقصد اختنا اللي طليقه اخونا مازن، يعني انا اقصد كفكره عامه. إلى أي درجة الامرأة من قرار غبي إلى قرار أغبى؟ أنت قرارك الغبي أنك تتزوجين وأنت غير كفوءة، أو هو الرجل غير كفوء. قرارك الغبي أنه بسرعة بسرعة ها حبلتي ها سوي طفل. القرار الغبي أنه خلفته ها جابت بنية يراد لنا ولد. القرار الغبي الثالث، جابت بنية بعد الريد ولد، جابت خوش جابت الولد قال لا لا لا لا لا شو بعرف شنو، وسوى الولد شو سوى يعني؟ شو سوى الولد يعني؟ ما أعرف الولد شو يسوي. 7000 قضية عقوق من الأولاد ده تصير، والبنية هي اللي تلم كبرة أم

0: فأنتي غلطانة وهذا الغباء طيبي منه، روحي شوف شو تسوي، روحي الشيخ يقرأ عليك، روحي الأئمة، روحي صلي استغفري فر السبحة، والله العظيم يعني لازم الإنسان يصل إلى حد يقول ستوب، ما أبقى غبي وأذب روحي من تهلكة إلى تهلكة، فهاي مسألة كبيرة. يعني ما تعرفين هاي وتقلين أنا شي وديني شيخ ولا هاي كلها أفكار رجعية، روحي الطبيب نفسي حبيبتي، روحي الطبيب نفسي خلي عالجك، روحي الكوتش، روحي لأي ذوي الاختصاص النفسيين أو التنمويين وخلي يحكي لهم مشكلتك، تعايتي هاي لوثة الغباء لازم تطلعيها من عقلك. طفل جبتيه للدنيا وأبوه موجود، ما تسوالمتي أنت وأبوه، الولد شعلي متوالم ويا أبوه. أنا مو ضد أنه أنا مو مع أنه يؤخذ الطفل من أمه، بالمناسبة أنا ضد تعديل المدونة الجعفرية، وهذا الشيء يعجبهم ما يعجبهم أنا ضده، لأنه الولد إلى أمه، بس بشرط أمه تكون بت أوادم وتعرف الله وما تحرم الولد من أبوه أو البنت، والرجل هم كذلك. بالمدونة السنية لا، يقول لك الأم الحضانة عند الأم، زين هذا الشيء مفرح بالنسبة لي، لكن هل من المنصف هي كل الأمهات كفؤات بأن يعني الحضانة تكون عندهم يحتضنون أولادهم؟ لو هي لو يتزرع للأب مثل ما هو يلوي ذراعها أحيانا بابنها أو بنتها. وهنا أنا باعتقادي الشخصي ومعلوماتي القانونية البسيطة، الموضوع والداية مثل هذا النوع توضع تحت تصرف القاضي ورؤيته، وهو قياسة لميزان الأمور. إذا الأم كفوءة والأب متهدي بالله فخير على خير، إذا لا والله واحد منهم يريد يعني يلعب ويستخدمها ورقة بائسة فلا. وأني صراحة أتوسم الخير بالخيرين والطيبين، يعني إنه الدنيا ما تسوى، الدنيا ما تسوى إنه أني أخلف منه حتى أخذ بجهالي نفقة، حتى أخذ، كل تفكيرهم فلوس. همك رجال شلون أخذ الولد منها حتى ما أنطي فلوس، ويذبهم يم عمتهم لو يم أجدادهم، وشابعين أوساخ وكفخ ومذلة وحتى ما ينامون، والعفو غلط وألفاظ نابية، وانتو أولاد الفلان وحدة وانتو ما عرف شنو، لحد ما يدمروهم نفسيا. والبنت همينة، الأم همينة تتزوج واحد يكفخة ويكفخ بنتها وإلى آخره، ليش تخلفون؟ ليش خلفتوهم؟ ليش؟ أوكي اتخذت قرار الانفصال، اللهم لك الحمد، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، أوكي هو حلال بس مكروه، بس غير أكو مر جبرك آمنا، هسا شو أسوي؟ هسا أصلح أحافظ على الباقي اللي هم شنو؟ الضحايا اللي جبتهم للدنيا. إيه أنت جبتيهم، لا والله الله راد، لا الله ما راد، أنت اللي ردتي والله كمل جل وعلا، كمل هذا الموضوع، فصلحي هذا حافظي على هذا الضحية، حافظي عليها، بنات أو ولد حافظي عليها، أبوهم شوفوا أبوكم عيب، اسمعوا كلام بابا، يلا بابا رح يجي، يلا مشونا نشوف بابا، شوف هذا بابا اشترى لك هاي الملابس، يعني الأصيلة والشريفة والمحترمة وبنت الأوادم هيك تتصرف. مو أقومه وقاعدة ابن الفلان شي، تعال كل صوت أبوك، إذا يلعب بالصوندة الضربة صوت أبوك، وذا تنتقم من أبو بي، وهو أيضا ينتقم من أولاده بيها. شنو إحنا عندنا؟ إحنا دا يتزوجون معتوهين، عندنا شعب معتوه أو فئة من الشعب معتوهين ومجانين وغير مستقرين نفسيا، وهم طبعا مخلفات الحروب والانتكاسات السياسية وحكمنا فلان وعلان وصارت بلاوي، تسيب مدارس، عوائل متسيبة، ماكو توجيه ديني، ماكو ما عليكم بهاي الصور والأفلام والمعروف شنو والهاي كلها هاي شو. بالواقع طبوا إلى بيوتهم يصيح على أمه مثل ما يصيح على الخدامة، هاي إذا ما شال شي ورقعها. أي نعم، وأقولها بمرارة، ما عليكم بالشو. أدري هذول شون يبنون بيوت، ذولا شون يخلف، شون يبني إنسان صحيح وصحي ويكون منتج بالمجتمع ويطلع ويصفقوله وصار شاطر وعافية ماما أخذت 10 وصور 10 ودزها لأبوه، الله شوف ابنك أخذ 10، عاشت يدش على هالتربية. مثل غير العوائل الناضجة والعقول الناضجة هيجي. أدري أنتوا دتربون غنم، إحنا شو وقت نطلع من حياة القرية؟ مع اعتزازنا بالقرية، ما احنا عوائل وأهلنا بالقرى والأرياف معدلين، والمرة هناك تحكم، والمرة هناك هي تهدي الـ الـ الـ الـ العائلة كلها. أما أن يجي واحد عشوائي ويجي واحد همجي ووحدة همجية وجايين عبالهم علاقة فيسبوك وحساباتهم خلفت حساب جديد، وهذا الحساب عادي وحده يتبلك شوف شي يصير بي، هذا بشر يا غنم، هذا بشر يا حوش، ودا يدفعون الثمن، وهاي اللي تروح تبيعه وهاي اللي تشمر جهالها من البحر وهاي المدري شو تسوي، وهاي باكر عقبه يلوف عليها واحد وتحبه وتذب جهالها على اهلها النوبه. يعني فد عصارة قميئة، وعذرا لهذه المصطلحات، ولكن هذا اللي يجود بي القدر وللأسف. لذلك يعني انتقوا، اوكي اختارينا غلط، مو غلط، لا تستمر بالغلط، لحق، لا تقبل انه تصير ورق الضغط على وتستخدم ابنك هذا البريء. بريء انا من اشوف وجوههم اموت بشي خطيه. والمطلوب من مجلس النواب العراقي، يعني اتمنى امنيه واعلم انها لن تتحقق، على الاقل الان يمكن بعد دورتين برلمانية، يمكن 3 دورات برلمانية، يمكن أنا من نمشي على عوتشية زين أقولهم هاي صار القرار، إيه رأيت الله بيفه، شنو تعديل المدونة الجعفرية وتعديل المدونة السنية بما يتواءم والحالة، يعني تصير من يصير القرار للقاضي. من تقدير السلطة القضائية تصير وينتهي كأس العالم، نخلص من هذا. الأب والأم غير كفؤين، شوف ياخذون الولد منهم. الأب مو كفوء، الحضانة عند أمه. الأم مو كفوءة وما أدري شلونها، الحضانة عند أبوه. وكفى الله المؤمنين شر القتال. أما أن تستخدم مدونة وفتشيفت قانون لو ذراع الأب أو الأم، فهاي أنتوا كلكم محاسبين يا الله عليها، محاسبين. كافي شتتوا العوائل، حطمتم الأسر، اللحمة المجتمعية تفككت وصارت هشة، وعلى عطسة صار الطلاق وسابوا الولد بالشارع والبنات على عطسة. اتقوا الله. على العموم الأخ مازن، الحقيقة يعني ثرت موضوع مهم جدا وأني قلبي معبى منه، بس ما بيدنا شيء إلا أنه نتكلم مثل ما نتكلم بأمور أخرى، عسى ولعل أنه يعني يستجاب إلها من ذوي الأمر من أصحاب الأمر. الساعة 9:30 و5 عندنا بريك أحبابي، وراجعين نكمل، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. ثبتها على الرشيد FM.

0: فم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

أهلا بكم مستمعينا. أظل في عالم عراقي وجولة سريعة في أبرز المحلية الصادرة لهذا اليوم الأحد الموافق 17 أيار 2026. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية.

بدءا وبمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقة صحيفة الصباح الرسمية، نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات ومتمنين لها دوام التألق والنجاح في نقل الحقيقة وصناعة الكلمة الهادفة. 23 عاما من العطاء المهني والحضور الإعلامي المميز، كانت خلالها الصباح صوتا وطنيا يواكب نبض الشارع العراقي بكل مصداقية وتميز. خالص التحايا إلى زملائنا الصحفيين في صحيفة الصباح الرسمية من بانجور. نطالع على الصفحة الأولى للصباح، الزيدي يرسم خريطة عمل للوزارات الجديدة ويصدر حزمة من التوجيهات. الاستقرار المالي محور انطلاقة الحكومة، حراك نيابي لإعادة المفسوخة عقودهم ولإعادة المفسوخة عقودهم، واستنفار شامل لإنجاح زيارة الإمام محمد الجواد عليه السلام، تصعيد أمريكي محتمل ضد إيران، و 23 عاما على صباحات الصباح. في الصفحات الداخلية من الصباح، استكمال الكابينة الوزارية بعد عيد الأضحى، السياسية تبدأ من لحكومة 2026، تثبيت العقود وإعادة المفسوخة عقودهم، وتسلم مهامه رسميا وترأس أولى جلسات مجلس الوزراء. الزيدي، سنعمل بجد لأجل حاضر العراقيين ومستقبلهم. إنشاء متحف إسلامي في بغداد ومنصة مركزية لتسريع الإجراءات الجمركية. التربية تعتزم افتتاح مدرسة مهنية للطلبة المتميزين ولتعزيز ضماناتهم القانونية والمالية. العدل تدفع لتعديل قانون رعاية القاصرين. أزمة مزمنة تتجدد في كل صيف، كهرباء المثنى تواجه فجوة كبيرة بين الحاجة والتجهيز. وأيضا في الصباح، يعزز فرص التعاون بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية، حضور واسع في معرض النجف الصناعي التجاري.

من الصباح إلى صحيفة المشرق. على الصفحة الأولى من المشرق: إغلاق مضيق هرمز يحرم العراق من 89% من صادراته النفطية. تشمل تحسين الكهرباء والأتمتة ومكافحة الفساد 15 توجيها من الزيدي في أولى جلسة أو في أول جلسة لمجلس الوزراء تمثل خارطة عمل لوزاراته، والأكبر خلال 2026 عملية أمنية واسعة شرق ديالى تغطي 13 منطقة. البرلمان يطالب الحكومة بإيضاحات حول الإيرادات والرواتب، والإطاحة بتاجر أسلحة بكمين محكم غربي الرمادي. الاستخبارات: القبض على إرهابي خطير له سجل إجرامي حافل في كركوك. ووزير النفط: الحكومة تسعى إلى تقليل معاناة المواطنين عبر تحسين ساعات تجهيز الكهرباء. وزير الخارجية الروسي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق، وبوتين يهنئ الزيدي ويؤكد متانة العلاقة بين بغداد وموسكو. في صفحة تقارير وأخبار: محافظ بغداد يؤكد دعم المتفوقين خلال مشاركته في مهرجان حركة البشائر السنوي. مدير عام الدفاع المدني يشرف ميدانيا على خطة تأمين زيارة الإمام الجواد سلام الله عليه في الكاظمية. ومحافظ ميسان يترأس الاجتماع الدوري للدوائر الخدمية لمتابعة المشاريع ونسب الإنجاز. شركة ناقلات النفط تستقبل رئيس الجامعة التقنية الجنوبية. وفي مدينة الطب إنجاز طبي متميز، استئصال ورم ضخم حجم كرة من معدة مريضة سبعينية. النقل البري تسهم في تحديث خطة الطوارئ البيولوجية لتعزيز الجهوزية الوطنية والاستجابة للأزمات. أما في صفحة أخبار محلية من المشرق: تكريم شركة الحفر العراقية خلال اجتماع السلامة والبيئة لشركات حقل شرقي بغداد الجنوبي. أيضاً المكتب الإعلامي لوزارة النقل يهنئ الأستاذ وهب الحسني بمناسبة منحه ثقة مجلس النواب لتولي حقيبة الوزارة. الأنظار تتجه نحو الخليج، وتراجع حاد في صادرات سوريا الزراعية إلى العراق. نينوى تستنفر دفاعها المدني وتعزيزات كبيرة لحم الحصاد. تراجع مشتريات العراق يضغط على صادرات الأرز التايلندية في 2026، والموسوي لا سقف زمني لإغلاق ملف المقابر الجماعية في العراق. وأخيرا المرور العامة تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. انتهت جولتنا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم في عالم عراقي.

0: صباح الورد والعافية عليكم جميعا مستمعينا. توقعات سريعة للأبراج في الفال والأحوال لهذا اليوم الأحد 17 مايو 2026. برج الحمل، كن حذرا في حديثك اليوم، فقد يتم نقل كلامك بصورة خاطئة من قبل أحد المقربين. عاطفيا قد تظهر بعض التعقيدات في علاقتك بالشريك، لكنك ستكشف لك أمورا مهمة لم تكن تنتبه لها من قبل. برج الثور، اهتمامك بالتفاصيل سيكون واضح اليوم، وقد تنجح في التخطيط الدقيق لمشروع أو مهمة. عاطفيا الأجواء مناسبة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والشريك. برج الجوزاء، طبيعتك الصريحة والبسيطة قد تضعك أحيانا في مواقف بيخة، لذلك حاول التعامل بمرونة أكبر. عاطفيا تعيش أجواء رومانسية جميلة، وقد تقضي لحظات لا تنسى مع الشريك. برج السرطان، قد يزداد شعورك بالتوتر مع تقدم ساعات اليوم، لكن عليك أن تواصل السعي حتى نهاية دون استسلام. عاطفيا توقف عن البحث عن الحب المثالي كما تصوره الأفلام. برج الأسد، قد تواجه بعض الضغوط العائلية التي تتطلب منك التعامل بحكمة وهدوء لتجاوزها دون تفاقم. عاطفيا تميل إلى التعبير عن مشاعرك بوضوح أكبر، مما يساعدك على التقرب من شخص جديد ولكنه مميز.
1: دا
0: شكرا. برج العذراء، يومك بنظرة أكثر جدية نحو أهدافك مع رغبة واضحة في تحقيق تقدم ملموس في العمل. عاطفيا تميل إلى الاستقرار والوضوح، وتبتعد عن العلاقات التي تستهلك طاقتك دون فائدة. برج الميزان، تبدو في أفضل حالاتك الإبداعية اليوم، وقد تفكر بجدية في مشروع جديد أو استثمار واعد. عاطفيا إذا كنت تحمل مشاعر تجاه شخص ما، فمن الأفضل ألا تتسرع في الاعتراف الآن.

برج العقرب يوم يحمل لك حركة، نشاط، رغبة في خوض تجارب جديدة أو كسر الروتين المعتاد. عاطفياً قد تلتقي بشخص يلفت انتباهك أو تعيش لحظات أقرب للوضوح مع الشريك. برج القوس، قد تركز اليوم يا عزيزي على حل مشكلة أساسية شغلت تفكيرك خلال الفترة الماضية وربما تؤجل بعض الالتزامات. عاطفياً تصبح أكثر وضوحاً وحرية في التعبير عن مشاعرك وتنظر للحب بواقعية أكبر.

برج الجدي يفضل أن تبدأ يومك بترتيب أعمالك وإنهاء المهام المتراكمة حتى تتجنب أي ضغوط لاحقاً. عاطفياً تبدو الأجواء مناسبة لحل الخلافات مع الشريك والتقرب منه أكثر فأكثر. هلا برج الدلو، قد تشعر اليوم ببعض التوتر أو القلق الداخلي رغم أن الأمور تسير بشكل جيد من حولك، لذا حاول فهم المشاعر بهدوء تام. عاطفيا هناك شخص يثير اهتمامك، محاولاتك للتقرب منه قد تترك أثرا جميلا فيه. العلاقة والله أعلم، أتمنى أن يتحقق كل الكلام الحلو اللي ذكرته وباقي اليوم يكون أجمل من بدايته وباكر وبعد باكر. في الختام أتبان المسوي ووسام ماجد، باكر انتظرونا على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

أسعدتم صباحا وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. الزيدي يوجه بتمكين البرلمان من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية. رئيس البرلمان يبحث مع بتريوس الأوضاع في العراق وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. تشارلز الثالث: المملكة المتحدة تولي أهمية كبيرة للعلاقة مع العراق. مكتب السيد السيستاني يتوقع أن يكون 27 من أيار الحالي أول أيام عيد الأضحى المبارك. عمليات بغداد: تفجير مسيطر على

ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي اليوم. المرور العام تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. إيران: الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في تعويض مخزونها من الصواريخ بعد تمديد الهدنة لخمسة 45 يوماً. واشنطن تناقش آلية تنسيق عسكري بين بيروت وتل أبيب. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: اطحن بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد، روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: أنت مشو يعني
10: عم تسمعوا الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. رئيس البرلمان يبحث مع بيتريوس الأوضاع في العراق وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان حرصهما على تعزيز أفاق التعاون المشترك. مكتب السيد السيستاني يتوقع يكون 27 من أيار الحالي أول أيام عيد الأضحى المبارك. عمليات بغداد، تفجير مسيطر على

أي ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي، المرور العامة تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. إيران الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في تعويض مخزونها من الصواريخ. طقس العراق أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راجو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

حسادك حسام مقوى المخذاكم حسادك ما يزيدوا يا سادك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش فاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: تغدي.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت كبير
10: يا بعد، روح
9: هنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: انت مشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: عم تسمع الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. الإعمار والتنمية: بعض الكتل حصلت على مواقع تتجاوز ثقلها البرلماني والجماهيري. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. شرطة الرصافة تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. المرور العامة تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. تعيين محمد باقر قليباب ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني.

0: تلفوني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شاغر. هذا حالي من يجد درس.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل. يا رب تكونوا دائما بخير وبسلام. نبلش وياكم حلقه اليوم بدرس شاغر. راح اكون وياكم موجوده بالاعداد والتقديم عبير البياتي، وويايا بالاخراج عمار كامل.

هاي الأغنية ما تنشال ما تنحذف من البيانو. نطالب هيئة الإعلام والاتصالات بمدح يعني مسح هذه الأغنية وإلغاها من بث كل الإذاعات والتلفزيون والسوشيال ميديا وغيرها، لأن ماكو هيك يعني. عموما تحية لكل مستمعينا أكيد اللي يشوفونا هسا عبر بثنا مباشر على تيك توك بصفحتنا إذاعة الرشيد. تحية لكل اللي يسمعونا عبر من الأندرويد والآي أو إس، وتحية يسمعونا عبر أثيرنا 5. خلينا نبلش بحلقة اليوم. شوفوا كمية الكذب كل شيء كل شيء فكل شيء هواية. ممكن أنه أكو بعض العلاقات تستمر بالكذب، يقول لك أنا إذا ما أكذب على هذا الشخص علاقتي بيه ما تستمر. هسا عمل، صداقة، حب، هاي خو عندنا ماشية الأمور. كل العلاقات ممكن أنه اليوم حتى شوفوا حتى العلاقة الابن أو البنت بأمها وأبوها، أكو بعض الأشياء. أنا طبعا هذا الموضوع أخذته من اتصال ببرنامج سلطان، كان عنده فد موضوع معين، واحد قال أنا إذا ما أكذب على أبوي ما تمشي حياتي. ليش؟ لأنه مثلا أكو أمور الأب ما يتقبلها، أو بعدها إحنا نقول على على على زمان، طبعا يا ريت نبقى على زمان وأفكار زمان، أكو أشياء أنه يشوفها الأب هي مو صحيحة. ممكن اليوم إحنا بي يعني بحياتنا باللي دي يصير بيها اليوم بالتغيرات اللي دا تصير إحنا نشوفها طبيعية، بس يبقى الأم والأب دي يشوفوها لا، هي بعدها بعدهم على النظام قبل، هذا خطأ، هذا ما صحيح. فبالعموم أكو أشياء نكذب بيها على الأب والأم هماتين، يعني علاقة الابن والبنت بالأم والأب نفس الحالة. ممكن إنه ما أكو بعض الأشياء نكذب بيها في سبيل إنه تمشي أمورنا، قلت لكم الصداقة، الحب وغيرها. فاليوم راح أسألكم سؤال بالله، وكل واحد يجاوبني عليه باللي هو يشوفه طبعا مناسب للإجابة. السؤال يقول إذا صار قانون، طبعا ما يصير هذا لأن إحنا هسه والله ما أدري أحكي جاي، لا خلوني ما لي علاقة بهالأمور. إذا صار قانون أوكي يم

تمنع الناس تكذب لمدة 24 ساعة. خلي أعيد هذا النص طبط. إذا صار قانون يمنع الناس تكذب لمدة 24 ساعة، برأيكم أي علاقة تنتهي أول شيء؟ من العلاقات اللي ذكرتها آلي، ها الشغل، عمار قال الشغل، لأنه أكيد أكو أشياء هي مو من باب أنه أنا دا أكذب على مسؤولي، بس في بعض الأحيان قلت لكم أكو كذبات ضرورية أنه إحنا نكذبها حتى تمشي أمورنا. لا حد يجي ويقول لي أنا ما أكذب أبد، أنت بس مجرد تقول أنا خمس دقائق وواصل وأنت توصل، يعني أنت تعرض كل نفسك أنه ما راح توصل بهاي الخمس دقائق فأنت كذبت خلص يعني. أوكي، فلو صار قانون يمنع الناس بأنه تكذب لمدة 24 ساعة، برأيكم أول علاقة ممكن تنتهي يا علاقة من اللي ذكركم؟ الزمالة، الصدق، ولا واحد عن الصداقة على فكرة، العلاقات الاجتماعية، علاقات الحب وغيرها. أرقامنا 0780-41-07-80-02-11-7 آسيا سيل 0770-2 وخنشوف.

كذاب. يلا اتصال أول. ألو ألو ألو، ليش ما تتناولون موضوع تسعيرة المولدات الكهربائية؟ صار لنا كم سنة صارت المولدات، قول 26 سنة موضوع، وما بي ما بي أي شارة. هذا يعني قوانين كل شيء نحكي بيها، ممكن برنامجي ما له علاقة بهالأمور، ممكن إنه يكون ببرنامج بان تحتلل، أنا راح أقول لك أحكي بهذا الموضوع.

0: يلا كي عندنا اتصال اول. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: شلونك يا غالي؟
0: اهلا اهلا. شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحيات المخرج.
0: شكرا نورتنا. يلا قولي لو صار قانون يمنع الكذب لمدة 24 ساعة برأيك أي علاقة راح تنتهي أول شيء؟
1: الحب.
0: أيابة ليش كله كذب؟
1: والله كله كذب. احنا ما نقول لو خليت قلبت بس الأغلبية تبني على كله كذب بكذب. يعني مبني على آمال وهاي الآمال بس مجرد هيكي مثل ما نقول واحد مرتبط بالشخص بالأخير ولا أمنية تتحقق.
0: أوكي. إذن أنت تختار علاقة الحب هي اللي ممكن أنه تنتهي خلال هذه 24 ساعة.
1: أكيد يعني هذا الشيء قدامي ما أحد يلي يعني.
0: أوكي ما حدش قال لي
1: شفته. أي يعني بيواعدها بأشياء لما نسد التليفون ولا وحدة راح تتحقق.
0: بدينا خلت هذا الموضوع ما شاء الله عليكم مو مقصرين بالوعود انتوا ولا وحده مو
1: اي يعني بس مجرد قضيان وقت تتعبير.
0: قضيان وقت. اوكي
1: اي يكسب الشخص بس لا اقل ولا اكثر يعني بنهت النفس اللي يصعد وينزل ولما يسد التليفون يقول وينكو.
0: طيب تحياتي لك محمد. انا كلش اشكرك. باي باي. نورتنا. هلا والله. اتصال. الو الو الو
2: عبير.
0: اهلا.
2: شلون صحة؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
2: انا بخير. انت تمام؟
0: كأنك هسه قاعد من النوم والحياة عندك شنو؟
2: قاعد وهسه من فتحت البرنامج دا اسمع الموضوع فنزلت شربت شاي جبت شاي وجيت.
0: زين
2: وهسه المتصل الاول خلانا اسمع السؤال.
0: اوكي السؤال راح اعيد لك اياه ولا يهمك. يقول اذا
2: لا لا لا سمعته انا بالعكس.
0: شنو سكتني؟ شنو سكتني؟
2: لا استغفر الله استغفر الله.
0: شنو

0: اكدني. يلا اوكي قولي والله برايك اي علاقه.
1: الكذب اساس، الكذب شيء اساسي يعني تاريخيا، تاريخيا فلسفيا، اذا الشباب يقرون فلسفه الكذب ضروره اساسيه لاستمرار العلاقات البشريه.
0: اكيد انا قلت في بدايه العلاقه طبعا، بدايه الحلقه سوري، انه
1: لذلك انا من وجهه نظري اذا الكذب توقف اليوم واحد، علاقه الاب بالتحديد بعائلته. ليش؟
0: اوكي،
1: لانه الاب بطبيعه الحال اذا ما قدر يسوي مساحه امنه سيفتي يرجعوا له الى زوجته او بناته، بالتحديد بناته اكثر من اولاده، ما راح يضمن نجاتهم بهذا الكوكب.
0: لا وبعدين احنا اكو مثل يقول لك حبل الكذب قصير، مرات بعض الاحيان فعلا الاب يكذب في كذبه معينه، تلاحظ انه احنا ما شاء الله يعني اسم الله على شبابنا او اولادنا هسه ذكائهم يعني واصل مرحله، فهو صاير ممكن يكشف هذا الكذب ويتصرف بنفس التصرف على اساس انه هو ابو البيت ده يكذب، فليش ما ده يكذب مثلا.
1: زي. لذلك اذا الكذب توقف اول شكرا. علاقه تفرض الابناء بأبهاتهم وخصوصا بالاب مو بالام.
0: أوكي. انت عندك اولاد؟
1: لا.
0: ها اوكي بعدك يعني.
1: بس انا صاحب تجربه طويله يعني، احنا بيت وين بيت بتسع اولاد
0: ما شاء الله.
1: تفهمين الفكره وين؟ فانا عايشها على مدى يعني 30 سنه 27 سنه لحد ما طلعت وصار عندي بيت وحدي وكذا تفاصيل. فمن تزوجت أشوفه ويا زوجتي اكتشفت أنه أهم شيء الأب يسوي بيته يخلي مساحة آمنة لكل شيء ممكن يسوونه للعائلة.
0: صحيح.
1: ويرجعون يقولوا لك البساط السحري ما على الدين بالعائلة،
0: ما راح تقدر السيطر خلاص فلتحت. هيك
1: هو راح تسيطر بس راح يكذبون عليك وممكن هم راح تحس نفسك مسيطر.
0: طيب
1: بس أنت من راح تكون كل شيء يقولوا لك راح تكون شلون نسمي ليدر يعني ليدر. أوكي. صحيح
0: صحيح. طيب أنا كلش أشكر اتصالك منقذ مو
1: أيوة أخيرا
0: نورتنا. نورتنا يا منقذ، أنا كلش أشكر اتصالك عزيزي، تحياتي لك. اتصال آخر. ألو
2: ألو مساء الخير.
0: أهلا أهلا مساء النور.
2: العافية نور عليك على المهر أستاذ الجميع والسمعين.
0: هلا محمد شلونك؟
2: الله يخليك.
0: شلونك أنت؟ زين شخبارك؟ تمام
2: خير اذا انت بخير
0: يا رب دائما. محمد يلا قل لي اي علاقه راح تنتهي لو كان اكو قانون انه يخفي او يمنع الكذب لمده 24 ساعه، اي علاقه برايك هي راح
2: طبعا
0: او تنتهي؟
2: امانه يعني تحياتي للمتصل قبلي،
0: اي
2: كلام يعني جدا دقيق
0: صحيح.
2: انا وياه بالنسبه لي يعني الحاله شفتها عندي دختي يعني امانه،
0: اي

0: حد فيها. قلت له ليش بنوصل هاي المرحلة؟ يقول سبب أبوي.
1: أوكي تمام تحيات.
0: يعني عذرا قام طب عمره 16 قام يدخن قام يقعد.
1: إيه إيه يعني هو يصير هذا الكذب. إيه صحيح.
0: يعني حاولت الحمد لله.
1: لأنه ممكن يكون طريقة الأب أو أسلوب الأب بأنه ها يعني بإيصال أنه هذا الشيء غلط هي غير صحيحة. مرات أكو أشياء من حرصنا عليها خلي شوي نعطي مساحة للأب يعني والأم عموما. ممكن يكون هو من الخوف والحرص في بعض الأحيان ما يعرف شلون أنه يعبر عن خوفه وحرصه, بالتالي هو بلا وعي دي يسوي الخطأ. يعني أكو فتشي اسمه أنه
0: اي قاطعت بعذره. انا السحاني اقول له ايش تسوي ايش تتصرف اي شيء لا تخاف ولا تردد تجي تقول لي. انا بالنسبه لك الملاذ الامن اذا ابوك يعني شوفه انه هاملك وملتهب مرته الثانيه وبطال الاخرين وما يحاول يحتويك فتجي عليه تحتاج فلوس تطلع تشتغل قول لي ولا تمشي بضرب انه تكذبني بعدك بدايه عمرك لمن يكبر بعد خلاص ما يسيطر عليك.
1: طيب أنا كلش أشكرك محمد نورتني, أتمنى لك يوم حلو. هلا عيوني باي باي نورتنا. الواتساب هو نفس رقم الآسيا شلون معلومة هاي.

0: يلا عدنا اتصال. قبل اتصال حي استاذ سلطان الوردة، منورنا ابو اللسان الحلو ينقط عسل. يلا الو.
1: الو مساء الورد.
0: مساء الخير. اهلا اهلا.
1: هلا عبير. هلا وبيش يا وردة. حياتي لك تحياتي المخرج.
0: هلا وسام، شلونك؟
1: الله يسلمك. والله بخير اذا انت. الله يحفظك ويخليك عيون انت.
0: اهلا اهلا.
1: والله زينين اكيد.
0: شكرا.
1: انت موجوده؟ احنا زينين.
0: شكرا. ما نعرف الاجابه فقبل ما تكملها قلت لك شكرا. طيب يلا وسوم قل لي.
1: بالنسبه للموضوع هو اي علاقه يعني بيها كذب فراح تخرب اكيد. ما اقدر انه اقول لك علاقه زوجيه او علاقه حب او علاقه عائله او اصدقاء، وكل علاقه حتكون بيها هذا الشيء يعني اكيد حتخرب يعني. بس اكو فد يعني كذبه احنا نسميها بيضه او خفيفه او بسيطه،
0: هي اسمها كذبه. الله يخليك. هاي ما كذبه، بيضه ورماديه وزرقاء وحمراء، هي كذبه. اي كذبه خلاص انضبط.
1: مو مو مو مو بعدين من اعتذر او اقنع المقابل حيقتنع بيها.
0: اذا اعتذرت واذا ما مشت على المقابل وانتهت بعدين حسبت لك سيئه وانتهى الموضوع.
1: يعني مثلا هذا فرضا اني عندي علاقه ببنيه وهي تدربية اريد اتزوجها، فجأة تعرف انه انا متزوج.
0: أي.
1: هاي تشذبه شلون؟ هاي اعتبرها
0: كل شيء. بس تعتبرها يعني بيضة؟
1: لا، بينما اكو مثلا فد موضوع صغير مثلا قايل لها بهاي السنة راح اتقدم لك، طبعا انا اضرب امثلة.
0: أي.
1: بينما انا صدق لا للامانة هسه هاي السنة ما اقدر الا حتى السنة الجاية، اوكي هاي بيها مجال تقتنع او كذا.
0: لا لا لا شلون؟ لا لا ما يصير.
1: لا هي
0: وسام مو سويها. وسام مو سويها.
1: لا لا انا لا وين انا لا من دول لا من دول اصلا. بس هو نسمع منه ومنه نسمع ونجمع افكار يعني مرات.
0: بابا عطني مثلا انا اقوله طبعا مثلا ما موجود هذا انا قلته. الله شوف بالله all the human اوكي liar and fire يعني كل كذابين يروحون للناس.
1: يعني قصدي اكو
0: هي كذبه
1: يعني انه اكو
0: يعني والله ما بيضة وحمراء وخضراء وزرقاء. طيب بس قول لي
1: يعني اذا فتشذبه صغيره عادي انا اختلف.

0: سمنطتني
1: اذا واحد متسلف علي طبعا
0: وسمنطتني شنو ممكن اي علاقه تنتهي اذا كذب راح كذب بيض اسود ازرق هو كذب اذا هذا الكذب المنع اي علاقه ممكن تنتهي هسه عمار قال الشغل هسه احنا قابل نكذب صدق ولا نكذب بيض تاخرنا مثلا نحط حجج هذه كذب بيض مو صحيح على مود امشي امور
1: انا اقول علاقات الغراميه ليش لان الزواج احتمال الاهل ياثرون ويلا ما يخالف سماح المره وكذا هسه طيب. علاقات الغراميه لا
0: طيب
1: يعني ها تخرب
0: وهيك امور اني كلش اشكر اتصالك
1: حياتي لك يا ورد عيوني مع السلامه
0: طيب تقول اني زوجي كذاب يقول ما اتريق وهو يتريق مرتين سهله هاي سهله اذا بس هذا كذب يعني بهذا الاطار تقبليها حبيبتي وحمدي ربك عليه لا تغزل شلون مو قال احنا زينين لانه انت موجوده هذا لا تخرب العلاقات يلا اتصال اهله
2: ألو مساء الخير
0: مساء النور
2: تحياتي لكم الأخ سلطان
0: أهلا وسهلا
2: والمخرج والمستمعين جميعا
0: شنو أخبارك
2: حياكم الله
0: أهلا وسهلا بي أبو وفاء يلا أبو وفاء
2: عامر معكم نعم عامر أبو وفاء حياكم الله
0: نورك
2: يعني في التعبير صراحة مهم شوي عندي اعتراض على المقولة اللي ذكرتها حضرتك
0: لا مو صحيح أنا كيف يا جماعة
2: مو كل مين أكو ناس للأسف يعني نسبة الكذب عندهم عالية جدا. أنا قبل فترة قبل حوالي أسبوع شخص غثني للأسف رجل كبير يعني شكله يبين يعني يمكن ثمانينات عمره هيك ربما. أنا حتى ما رديت أغثه لأنه خاف يصير بشي وابتدي بيه. لأنه يعني تعبان حتى بين شعبين يا أخي أنت بهالعمر هذا على الأقل أصدق حكي للأسف أنه أنا جد الخليفة الفلاني كذا يا أبا من يقول أنت هاي مسألة الأنساب مو أنا أقول يعني خبراء بالأنساب يقولوها قابل اللي شكوا قسم من عدم بالتلفزيون هتوها قالوا قسم من عدم ربعنا افتشوا بدلوا الأنساب الدعوة أنه هذا نسب يرجع إلى فلان المشهور فماكو شيء المصداقية للأسف ضعيفة في أمور كثيرة.
0: صحيح.
2: فأنا أعتقد علاقة الحكام بشعوبها بكل العالم ما أحكي على دولة معينة راح تهتد لو تكلموا بالحقيقة للأسف كثير من الحكام.
0: لا مو هو إذا نوجد هذا القانون أبو وفاء فجماعتنا ما راح يمشوا عليهم لأنه تنتهي السالفة يعني خلاص فهمتني لأنه كل ما يتقبلوها.
2: أنا أعرف أكو ناس لا يعني قسم من عندهم متوفى مثلاً كانوا صادقين بس مو 100%.
0: نعم.
2: بصراحة ما 100% مستحيل ما صور أكو شخص.
0: أوكي.
2: يعني تصدق 100%.
0: أوكي أني أشكرك أكيد
2: نورتنا.
0: شكراً يا أبو وفاء نورتنا تحياتي لك شكراً مع السلامة وطبعاً يحييك سلطان أماتي تحياتنا.

0: حلو سلو لطيف. يلا عندنا اتصال. الو. عليكم السلام.
1: تحيات على ساتي رشيد.
0: عيوني مية.
1: تحياتي للمخرج، تحياتي للمستمعين، تحياتي الشخص الشطي.

0: كثير يعني.
1: أشكرك، عيوني كلها ذوق، تسلم
0: رضي الله.
1: عزيزي، منو يا الاسم الكريم؟
0: أبو سارة الحمداني.
1: أبو سارة الحمداني، أهلا وسهلا بيك، نورتنا.
0: رضي الله.
1: يلا أبو سارة، قل لي اليوم برأيك يا علاقة ممكن إنه تنتهي إذا كان أكو قانون لمدة 24 ساعة؟
0: والله هي أول علاقة، علاقة رب العالمين سبحانه وتعالى.
1: أوكي متفقين، هاي بدون أي قانون لو مو 24 ساعة. طيب
0: يعني وبالمناسبة عندنا واحد أخذوا لنا عفوة الفاضل، قال له أحلف بعد ما تكون رجل ما أقدر.
1: زين حلو. اي
0: فهو الكلام بشكل عام
1: اوكي،
0: ينهي كل العلاقات، ينهي الثقه، ينهي الجسمه المصداقيه، العمل كذلك.
1: زين
0: زين الحياه الزوجيه زين، يعني امور تتداور اذا صار يعني حشا السامع كذاب تنتهي حياته، لان بعد ما حد يصدق بي.
1: طيب هسه انت حكيت بالعموم، اذا قلت لك انت قل لي ممكن يعني برايك علاقات الاجتماعيه، اذا اقصد منطيت مثال علاقه الى علاقه الابن بالاب، العلاقات الاجتماعيه عموما، اصدقاء، برايك يا علاقه ممكن تنتهي مباشر يعني تحس انه هي بدون كذب ما تمشي؟
0: كلها تنتهي.
1: طيب
0: الثقه كلها تنتهي بكل الأطراف، والله يهدي الكذاب ويبطل كذب
1: إن شاء الله. طيب أنا كلش أشكرك أبو سارة، نورتني عزيزي، أتمنى لك يوم حلو.
0: أشكرك
1: أشكرك عيوني، مية هلا، باي باي. يلا عدنا اتصال، أغنية يا أغنية.

0: هي ويا من بلا تنتهي ويا ما راح اسوي.
1: يجيني الفصل يركض.
0: يلا عنا اتصال. الو
2: الو
0: الو اهلا اهلا، مساء الورد.
2: مساء الورد، شلونك حبيبي؟
0: هلا ونعيم، شلونك؟ شنو اخبار زوجتك؟ ان شاء الله بخير.
2: والله هنا والله الحمد لله بخير، الحمد لله بالمستمر، لو عمليه لو اشعاع كيماوي بعد منتظرين
0: يعني. صحة وعافية ان شاء الله يا رب، وارجع اقول يخطوها الشر ان شاء الله.
2: ان شاء الله رحم الله، قلت الحمد لله شكلها ما بها شيء، المعدة ما بها شيء، بس منتظرين مكانات يعني النسائية يعني الشغلات النسائية يسوون لها فحوصات يعني ما باير يعني يتأكدون اذا بها هذا الصرف، قال ما نسوي لك عملية، نضرب لك اشعاع كيماوي.
0: يلا ان شاء الله خير يا رب.
2: نساعدك قبل عمليات على مود يستأصلون الكبد.
0: والله ان شاء الله صحة وعافية لها، يعني هو مشكلة ما نقدر غير بس الدعاء نقدر نقدمه لك، واحنا اسفين يعني انه موجود كان قدرنا نوقف وياك بس بعد المسافة.
2: الله يسلمك، الحمد لله وشكنا جماعتنا العراقي ما مقصر وياي والله خطأ.
0: فان شاء الله صحة وسلامة وتحاوطها العافية ان شاء الله ويخطوها الشر يا رب.
2: الله يسلمك، بفضل دعائكم ان شاء الله.
0: الله يسلمك. يلا نعيم قل لي، ممكن يا علاقة تنتهي اذا صار قانون يمنع الكذب لمدة 24 ساعة؟
2: علاقة الصداقة بس مثل محمد. محمد داعي انت فلوس لحد الان ياخذني يمني
0: هذا كذا من تيم
2: خابرته ذاك اليوم والله قلبي انكسر عليه، لو تشوفين قلبي انكسر، انا انقهرت عليه. وبعدين اخر شيء طلع يلعب بالفلوس لعب يعني على قولتهم شلون
0: مو قلنا لك
2: عادل امام
0: افلو ترجع الايام نعيم قلنا لك قلنا لك عمي راح تخابر في يوم من الايام، تقول ترى اخذ من عندي فلوس وانهي خابر بعد حتى ما تسمع صوت اصلا بالاذاعه.

0: زعلان وما يريد يشارك بالبرامج. زين ندري اني زعلان.
1: اتصلت عليه هسه ذات اليوم ما جاوبني.
0: ما يجاوب ايوه.
1: شو ايام جاوبني ايه.
0: سواله زعله.
1: ما جاوبني.
0: سواله زعله قال لك هاي شو اسمه يظل يسمعني نعيم بالاذاعه يقول هذا موجود على قيد الحياه دي يتنفس واكو شهيق وزفير فقال لك خليه اسوي لي زعله حتى بعد ما اخابر وبالتالي نعيم ما يسمعني.
1: هم صار الفتره ما جاي اسمع خليك شو اسوي بعد.
0: يلا الحمد لله والشكر. طيب أنا أشكرك نعيم أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله وتسمع كل الأخبار الحلوة إن شاء الله بخصوص أم الأولاد يا رب. تحياتي إليك نورتنا. شكرا عيوني مع ألف سلامة. اتصال آخر ألو. قال بعد ما شارك ويا سلطان صدق سدب وجه التليفون يعني عادي شنو المشكلة إيش عجب. يلا ألو.
2: السلام عليكم.
0: الو عليكم السلام.
2: شلونك
0: يا حبيبي؟ الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
2: عندهم ان شاء الله.
0: تسلم. من وياي؟
2: وياك ابو عبودي.
0: ابو عبودي حياك يا ابو عبودي. يلا ابو عبودي احكي لي شنو ممكن اي علاقه برايك راح تنتهي لو
2: والله اول علاقه تنتهي علاقه الازواج.
0: حبيت ليش؟
2: يعني عايشه على كذي وانا اول واحد.
0: هي عايشة عاد كذا وانت اول واحد تكذب عليها قصدك لو شنو؟
2: ايش تسوي لعاد؟ شلون نمشي الايام مالتنا؟
0: زين اخر مرة كذبة هيك ذبيتها ويعني بس مشي
2: يوم اخر مرة كل خمس دقائق
0: طيب اوكي ايش
2: تسوي؟ مرة مخابر انا مسكين بالشغل هلا مشتاق للشغل
0: والله هي صحيح اي مراتين مرة طبعا على فكرة تطلب هذا الكذب يعني
2: هم يحبون السوالف هاي وانا لازم اني ماشي وياهم
0: هسه تبدا تحكي علينا ترى
2: على الوقت
0: زين مو هي مرات حتى الكلمة تقولها المرة يعني على فكرة والرجل يلزمها عليها من تقول له قل لي هاي الحكاية حتى لو بتكذب
2: عافية كل خمس دقائق
0: فأنت انطتك البطاقة الجرين كارد خلاص يعني مشي أمورك البطاقة الخضراء
2: والحمد لله والشكر
0: طيب أنا
2: الأمور تمشي ولا الأمور تصير حياة حلوة
0: يلا ان شاء الله حياتك حلوه بدون كذب
2: لا ما تمشي بدون كذب
0: لا ما تمشي اي والله صدق ما تمشي طيب انا كلش اشكرك نورتنا عزيزي ابو عبودي عيوني انت مع الف سلامه باي باي اتصال اخر الو محمد والله لو تشوفوه جاي يسوي حط راسه وراس دبانه

0: معزوف.
1: اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا. خلي اقرا التعليقات اذا كان اكو فتشي بخصوص حلقه اليوم وسؤالنا. حسين عليكم السلام، اهلا وسهلا، 100 هلا. والله ماكو عركات بيناتهم. مساء الخير، مساء الورد، 100 هلا، نورتنا. زعل منك؟ منو زعل مني؟ محمد كندا؟ لا، هو اخر مره سمعت صوته وياي كان وبعدين ويا سو او عادي، خلي زعل شنو
2: كده نحب نموت عادي.
1: يلا بعدنا متواصلين. خليني اعيد سؤالي اللي من الدقائق الاخيره من حلقه اليوم. السؤال يقول لو كان اكو قانون يمنع الكذب لمده 24 ساعه باليوم، اوكي يعني يوم كامل منع الكذب، برايكم اي علاقه ممكن هي تنتهي مباشر؟ ذكرت لكم العلاقات اللي هي تنبني على، يعني هي مو تنبني على كذب، هي مو تنبني على كذب، بس يعني لابد ما انت في بعض الاحيان يعني تحكي كلام ممكن انت ما تكون يعني كلش كلش كلش قاصده او بصراحه تامه، بس في سبيل تحصل اللي تريده. وانا قلت قبل شويه ممكن علاقات الحب هاي منتهي من عندها تحصل بيها كذب، هسه تاجيل، هسه كذب بالمشاعر، هذه واحد. هسه يجي واحد يقول لي مثل بعض المستمعين تسمعوا قالوا لا عبير اكو كذبات بيضه واكو كذا، اوكي على عيني وراسي بس اسمها كذبه، هسه كذبه بيضه كذبه حمراء هي

كذبة، أوكي؟ فأنت اليوم برأيك أي علاقات ممكن تنتهي؟ ذكرت العلاقات الاجتماعية بالعموم، وقلت لكم حتى الأطفال مع الأب والأم، حتى الأطفال مع المدرسة، يعني خلينا نقول معلم مدرس غيرها، بيها كذا بيصير. في مثلا انت ايش ما محضر، والله اللي بارحه مريض ومسخرك وشي ما بيده يلعب بلاي ستيشن واموره تمام، هذا كذبه خلاص، اوكي؟ فاليوم برايكم اي علاقه ممكن هي تنتهي لو كان اكو قانون يمنع الكذب لمده 24 ساعه؟ علاقه الموظف مع المدير هاي منتهي من عندها، الكل مبطله بذاك اليوم. تخيل بذاك اليوم اللي يسوون بهذا القانون الكل مبطله، حكومه واهلي. ماكو كده زين. ف شنو هذا يوزر مشكلة البارحة أني يلا شنو ساعدنا عمار، طلعنا أغنية بين ما حضرين ختام مالتي، أي والله أشكرك يا كذاب.

شكرا للورود الحلوة، تسلمون. نختم وياكم، بس قبل ما أختم أكيد بالنهاية أقول اليوم كان موضوع حلقتي أو سؤالي يقول أنه لو وضع قانون لمدة 24 ساعة بمنع الكذب، برأيكم أي علاقة تنتهي؟ يمكن أخطر شيء بهالقانون مو أنه هو يكشف الكذب، الخطر الحقيقي أنه يكشف أنه إحنا شقد متعودين نجامل، نخفي، نقول عادي والموضوع أبد مو عادي علينا. بعض العلاقات ممكن تنتهي بكلمة صادقة، بس بنفس الوقت علاقات ثانية يمكن ترتاح لأنه أول مرة راح ينحكي بيها الأشياء أو الأمور اللي تصير بدون أقنعة، ويمكن بعد 24 ساعة من الصراحة ناس هواي راح تزعل، علاقات راح تهتز، أقنعة راح توقع وتروح وخلص وتنتهي، بس يمكن أول مرة نعرف منو راح يحبنا بصدق ومنو متعود علينا وبس، لأن مو كل علاقة ينهيها الكذب، بعض العلاقات ممكن أنه تنقتل بالصمت أو المجاملات الأكثر. فإذا صراحة يوم كامل تقدر تنهي علاقتك، يمكن المشكلة مو بالحقيقة نهائيا، المشكلة تكون هي بالعلاقة نفسها من البداية. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، شكرا لكل اللي استمعوا لنا وشاركونا، أتمنى لكم يوم حلو خالي من الكذب. ما يصير، مستحيل يعني، لا ما أقولها لأنه ما صير مترهم. فتحية لكم، أتمنى لكم يوم حلو، تحيات عمار كامل، باكر نفس الموعد إن شاء الله نلتقي وياكم الساعة 1. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. الإعمار والتنمية: بعض الكتل حصلت على

واقعة تتجاوز ثقلها البرلماني والجماهيري. شرطة الرصافة تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. المرور العامات تعلن قرب انطلاق نظام المرور الذكي. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. تعيين محمد باقر قليباب ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصباح.
6: أغاني. أغاني. أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
7: جديد على الرشيد FM.
8: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، احمد المصلاوي. جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني كم بدك.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد، روح
7: هنيان نبيك.
8: الله يحفظك،
7: نتمشي ويانا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية، علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء، مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية. واستمع الزيدي خلال اللقاء لشرح مفصل عن الأوضاع الأمنية العامة في البلد، ووجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية في عموم قواطع المسؤولية، ورفع مستوى الجهوزية والعمل على توفير متطلبات جميع الضباط والمراتب في القوات المسلحة وباقي الأجهزة الأمنية، بما يسهم في تأدية الواجبات والمهام على أكمل وجه. أفاد وزير الخارجية فؤاد حسين بأن علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وقال حسين، تجديد الثقة يعني الثقة بشخص الوزير وسياسة الوزارة، لافتا إلى أن علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب الدائرة، وسنبدأ بالعمل فورا على ترميمها. أكد وزير الكهرباء علي السعدي يهيب وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين الناجمة عن أزمة الكهرباء، وقال خلال مباشرته مهم عمله رسميا، مهمتنا وطنية خدمية وتقوم على أساس كسب ثقة المواطن ووضع حلول لإنهاء معاناته الناجمة عن أزمة الكهرباء، ومن حق المواطن علينا أن نخدمه بما يليق به. ذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي أن قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش نفذت عملية تفتيش واسعة في قاطع جنوب الرطبة بمحافظة الأنبار لتعزيز الاستقرار وملاحقة المطلوبين. وأشار إلى أن العملية تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، إلى جانب التأكيد على ديمومة التنسيق المشترك والرفيع بين مختلف القطاعات الأمنية. أخيرا، قال رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف لصحيفة التايمز أن باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لضمان التوصل إلى سلام دائم والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية، علاقة العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء، مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 تردد في العراق واجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر على تيك توك وايضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا واتمنى لكم يوم جميل ورائع وبدايه اسبوع رائعه باذن الله تعالى. في حلقتنا لهذا اليوم اريد اخذ رايكم بسالفه، بما انه احنا عندنا يعني الان مقبلون على عهد جديد من العمل الحكومي، و يعني استلم السيد رئيس الوزراء السيد علي الزيدي استلم رأس الوزراء، فشفنا احنا بصراحة شواني لاحظت سالفة رجل لما بلش يستلم بعده مكلف كان منطقة بغداد في منطقة الكرخ طلعوا مظاهرة يردون يقولون واقع ان هذا صار 40 سنة فلاحين طلعوا مظاهرة ما ادري كلها طلعت مظاهرات بعد رجاج ما مستلم هسه استلم. يقال الى انه هنالك ايضا بعد بعض الاشخاص دي طلعوا مظاهرات محافظات يعني بعده ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. فكمواطن عراقي انت اذا قلت لك اطلع بمظاهرة بس المظاهرة لا تشمل الخدمات، يعني لا تطلع مظاهرة تخص الكهرباء ولا الواقع الأمني ولا يعني ذني على تردوا أنتوا خدمات ومثلا شنو هاي كهرباء وهاي ما تطلع بيهن، اطلع لي مظاهرة بغير شيء. إذا قلت لك اليوم أنت مرخص لك أن تطلع مظاهرة، شنو نوع الموضوع اللي راح تطلع به كمظاهرة؟ اوكي شوي سؤال بلوفة. ارقام الهواتف المشاركه 07 8 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 و 07 8 0 2 1 1 6 1 1 7 وعلى الصفر على الواتساب 07 8 0 1 1 4 1 1 5.

0: سالفة طبعا رواتب تقاعد ذني أشياء خدمية يطلع عليها. شوف والله شو طلع على شنو. نأخذ ويانا أول اتصال. ألو
1: مساء الشباب.
0: مساء النور يا هلا شكر.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الأمور؟ الله يخليك.
1: بدون قلبك أنت طيب وجو اليوم طيب.
0: الله يخليك يا ورد.
1: الله يسلمك. الله يحفظك.
0: سولف لي تطلع مضاش.
1: شلوني بما أنه أنا شلون طالع من أروقة المنطقة الخضراء.
0: الله حبيت أروقة. إيه.
1: إيه.
0: إيه.
1: يعني على شنو أظهر لو شنو ليش أظهر؟
0: لا لا شنو على شنو تطلع مظاهرة؟ بماذا تطالب المظاهرة؟ ليش طالع مظاهرة؟
1: تطلع مظاهرة زيادة بالراتب.
0: مو قلنا ماكو رواتب.
1: ماكو رواتب.
0: لا رواتب لا كهرباء لا ماي لا خدمات. عوف لي ذني شغلة شنو اللي أخذ تستحق لأنه أنت بوجهة نظرك إذا قلت له خلينا نسوي مظاهرة على شنو نطلع؟
1: ضد مراكز التجميل.
0: مراكز التجميل حلو حلو. ليش؟
1: شنو ليش 50% 70% غش؟
0: زين أوكي.
1: أخذ شيء طبيعي.
0: إيه زين حلو. أوكي.
1: يلا لا.
0: حلو حبيت أوكي تمام.
1: كلها كفرات ابو سلاطين.
0: ايه ايه ايه طيب حلو اوكي مراكز التجميل.
1: ود مراكز التجميل.
0: ايه زين تمام.
1: طلع مظاهرات ونطالب بالجمال الطبيعي.
0: ايه حلوه.
1: ايه والانثى الطبيعيه.
0: ايه
1: ايه
0: زين طيب.
1: ام التسعين الخجوله ابتسامه الحلوه نظره حلوه.
0: وين هذا اني ماكو ما ادري يعني. المهم طيب اذا اول مظاهره عندنا هي مظاهره ضد مراكز التجميل
1: بالضبط.
0: بانها باعتبارها قاعد تخدع العالم وتسوي
1: تخدع الشباب.
0: اي تسوي جعفر عباره عن وحده اسمها الامار مثلا.
1: شنو دمرت عمي دمرت حياه الشباب غير مراكز التجميل.
0: اي والله دمرت حياه الشباب. طيب تحياتي لك شكرا حبيبي شكرا جزيلا.
1: تحياتي لك
0: تسلم يا ورد هلا وبيك مع السلامه باي باي. هلا حلوه حلوه حلوه الدنيا حلوه. اي موضوع التجميل والله عبير تحياتي لك جميله عبير بياتي سجد نحكي عن احد. المهم ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الرئيس.
0: هلا وزين
2: علي راح
0: سولف لي.
2: حصر السلاح بيد الدوله مو حصر الدوله بيد السلاح.
0: حصر السلاح بيد الدوله.
2: اي والله موتتنا
0: زين.
2: ما تصير رادلها ما رادل من وين
0: ما حد يتعاون
2: الحجاج.
0: لا هو أول ما يتعاونون عشائر. ما حد يتعاون مع عشائر. من العشائر يتصل؟
2: لا حد يا عشائر وامك سبينس كل شيء.
0: لا ما والله شنو حد
2: من حارب روح.
0: آه.
2: دخل ينطي شو اسمه سلاح هدية. ما على أول والتالي.
0: خلصت السالفة. إيه.
2: أول شيء من الانتخابات اشتغلوا الشيوخ لعبتي وما يسال. إيه بس ما الآن ما سلاح مستحيلة يعني ما تصور يعني يجي أول رئيس يجي قال راح نحصل السلاح.
0: أيه.
2: وما اعرف شو وقت.
0: طيب اوكي حصل السلاح بيد الدولة اذا. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا. المظاهرة الثانية ليش ما سأل عليك زياد الله. لا لا لا شو اسمه نا. ناخذ ويانا اتصال. الو لك لا ادق بس احكي لك تستنتج من يمك الاخ. ناخذ اتصال. الو الو
3: يسعد مساك.
0: يا هلا
3: شلونك استاذ سلطان؟
0: شلونك حبيبي؟
3: مشتاقين؟
0: والله انا ما اعرفك حتى اشتاق لك او لا.
3: انت اليوم ضايج وتريد تودي نفسك للتهلكه، ليش تجيبنا يا اخي؟
0: ليش اروح للتهلكه؟ روح وحدكم ان شاء الله.
3: فاتح لي موضوع هاي احنا وياك كلنا نتجمع نطلق نحافظ على العنف اخي العزيز.
0: لا لا انا اعطي وجهه نظر انا باعتباري اعلامي من حقي ضمن الدستور. اللي كيف
3: يعني المساكين زين راح تجيب لنا حلاوه وسكن عام؟
0: لا عوفكم وحدكم جوا اصلا.
3: شلونك اخبارك؟
0: شلون الاخبار من وياي؟
3: تدري شنو نطلع مظاهره؟
0: اي هسه غير يقول لي من وياي اول مره حتى اقول له فلان.
3: يا معود مو قلت لك انا
0: يالله دكتور دكتور يلا اوكي يلا اي
3: يلا
0: رتبني اوكي طيب اي
3: نطلع مظاهره حبا في العراق.
0: شو ده احسها ثقيله شوي علي.
3: لا لا لا لا اشياء شنو؟ خلينا نختار مواضيع رومانسيه.
0: يلا شنو والله؟
3: نطلع مظاهره انه مت يعني نطالب الحكومه بالتشجير
0: اي
3: اشياء يعني
0: والله خوش مظاهره شنو جديات؟
3: والله العظيم شبيك
0: والله
3: والله والله هو ترى مشروع حلو.
0: اي
3: كل سطح بغداد
0: اي سطح
3: ثلاث اربع سنابين
0: اي
3: وبيها منها الشجيرات الصغار واكثر بها الحار واكثر بها الجوهر التعبان. ما يغادرش
0: بالسطح؟
3: اي اي متونت متونت صراحه
0: ماكو خلصا الحدائق هي
3: ماكو بعد
0: الحدائق طرامي صارت
3: اي بالكل سطح بغ...

0: بغداد
1: كل سطح بغداد
0: إيه. أشجار صغار وطبت راح
1: حلوة والله. يفرض عليها من قبل أمانة بغداد أو البلدية الدوائر البلدية إنه
0: فكر بيها
1: والله حلوة ويسوون هذا الزرع اللي ينزل على السياج
0: عني أي شيء أخضر إن شاء الله إيه. عقول
1: إيه.
0: والله إيش أخضر ما دا ترى الله كلك الرعاية مالتنا صارت تركتر 71 تذكر هذا العنكر
1: إيه ذكر أقول لك عبير البياتي تقول ليش الدكتور هي عبير زميلتنا تقول ليش الدكتور وجه لك دعوة بس إلك أعتقد الدعوة لازم تكون إلي وإلك لموعد برنامجنا قريب
0: العفو من حضرتك
1: هو ما أنت ما حكيت هو الدكتور يعني فتاه للسالفة بس هو لا أنا حروح ولا أنت حتروحين لأن هو حاط اسمه هو اسمه يعني سحاطه أصحي يحط اسمك يلا
0: زين ممكن أطلب أغنية تعبر عن ما في داخلك
1: والله لو تسوي لي هاي مو هوليود سمايل لو تبدل الفتش كله هم ما طلع لك
0: بس تعالوا
1: حتى لا ماكو لو اجيتوا شو يصير
0: عمي اسنونكم انظف لكم اياها بس تعالوا
1: حقني الو اسنونكم نحنيها
0: اي والله
1: اي
0: قلت لها لولو
1: بكر
0: يلا حبيبي ما بدي اطول
1: تحياتي لك دكتور جميل حبيبي شكرا اي والله دربيه ايش دربيه

بالبيت لو برا البيت؟ بالبيت لو برا البيت؟ بالبيت؟ ما في ينفع السعب. مو إضاءة. اي والله، وانت سوء، انت صديقي.

0: سرب دمي. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله.
1: محمد الكرادي وياك.
0: اهلا.
1: هلا. مشتاقون.
0: هلا والله.
1: يعني قاعد تحت الراديو وابني بصفي، قلت له هذا صديقي.
0: اي
1: ما صدق هو اللي سمعك هسه.
0: ليش؟
1: قلت له شنو اللي عايش؟ اسرع خابره واسمعني.
0: شو اسمه ابنك؟
1: اسمه باقر.
0: باقر قبل كبيره يعني، مو على بالك اليوم ذهبت. إيه. عمودي سيدنا سولف، شلون اخبارك؟ يلا شو طلع بالله شنو على مظاهره؟
1: نعم.
0: شنو طلع مظاهره على شنو اذا قلنا المظاهره ما عدا الخدمات؟
1: والله اي مظاهره يعني نهايتها خشخش.
0: هسه ممكن خلينا نشوف
1: حقيقه. انا سمعت الاخ هنا الدكتور قبلي كان يحكي على المظاهرات التسجيل وهذا الشيء.
0: ايه.
1: كل جميل حلو يعني.
0: ايه.
1: نطلع مظاهره على الخلق والله، يعني شو اقول لك، بناء المجتمع بشكل صحيح، ولو هذا في شيء جزء مثالي يعني جزء بس بالكتب.
0: مو هذا الـ اذا ما يبدي من العائله ما ممكن.
1: هو انت لازم تبدا من هنا يعني من نقطه صفر.
0: لازم نطلع مظاهره على العوائل.
1: اخي نوبات

0: هسه بعد طفل صغير مثلا 12-15 سنة حتى يعني ساذج بالكلام أخلاقه مو تمام حقيقة تتأسف تقول لعله هذا يعني هو التربية مالته هي أساسا هيك الغرس والنبتة مالته هي هيك صارت يعني.
1: هي البذرة اصطفى نطفكم فإن العرق قد أساس.
0: أحسنت يا حبيبي أنا ما أريد أشارك اليوم قدر ما أريد أسمع صوتك حقيقة.
1: دول عينك الله يخليك. تحياتي لك شكرا جزيلا تسلم يا حبيبي على اتصالك شكرا هلا بك.
2: كهرباء
1: اوكي ليش ما احس صديقتك ناخذ انا اتصال. الو
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
3: شلونك يا عيوني؟
1: هلا ورد الله يخليك. من وياي؟
3: انا محمد من الانبار.
1: اهلا بك يا محمد شلونك؟
3: الحمد لله.
1: منين من الانبار؟
3: شو موضوعك؟ القائم.
1: قائم بعيده والله حلوه. طيب اليوم اذا قلت لك اني لك صلاح ظاهره لكن طلع لا على خدمات ولا على زياده راتب ولا على كهرباء ولا على مي ولا على ذني سواهره اللي تريد تطلع عليها.
3: حلو. اني بالنسبه لي اذا اريد اطلع مظاهره على انه شيء يكون يعني ايجابي بشكل عام للقضاء وبشكل خاص للمحافظه
1: اللي هو
3: حمله تشجير يعني كل شخص اليوم يزرع له قدام بيته
1: زين حلو
3: يعني تكون ثقافة حلوة. أولا منظر، ثانيا يبعد التصحر.
1: أوكي
3: زين
1: يعني يكون مطالبة يعني قصدك أنه نطلع مظاهرة نطالب بها الجهات المختصة
3: نطالب يعني إحنا نطالب وما نطالب الحكومة
1: لا نحن نطالب نفسنا لازم والله معنية. الحكومة مو يهم الموضوع طالب روحنا
3: لا أبدا مو
1: يهم أي
3: حجي ملتين باللغف
1: حجي من الشغلة بعد الجماعة جدا السلاء إحنا اللي نحكي على أنه إحنا نطالب نفسنا يعني على أقل تقدير ما لها قيمة سالفة 500 و1000 الشتلة إذا جبنا 10 شتلات ب 10,000 وحطيناهن شنش عليهن
3: بالضبط لو كنا نجتمع على هذا الشيء يعني أولا نمنع التصحر يعني أنت إذا تعرف من قضاء القائم تبدأ العاصفة الترابية وبعدين تجي على الجنوب
1: هو أدري بيها دائما أنتم ما شاء الله لأن أنتم أول ما طب لنا الترابة قالوا من القائم يعني بصراحة أنتم أخوتنا بس إحنا نحب نمدحكم شوي ومع العلم أنتم مالكم خاص جاي من عمان بس احنا لا يعني انتم بعد خلاص تتأقلمتوا على السالفه
3: لا لا احنا متأقلمين انت تجي قول لهم راح توصلكم
1: يعني اي والديكم عزر يعني
3: بلغهم يعني عند شبابيك
1: اي والله
3: شكرا استاذ
1: تحياتي لك يا ورد حبيبي وتحياتي لكل اللي يسمعونا من قضاء القائم طبعا تحياتنا هلا ومرحبا مع السلامه نبض والكهرباء والماء شبيهن مو قلنا ما ينطبع عليها اللاجة صفت كنتو اي كنتو ضم الدومنا بيها والبنك لست تفتح اي والله حتى السقف ناسيها يا عم اشنا صحيح والله طيب ناخذ ويانا اتصال الو
4: الو
1: الو
4: مرحب
1: مرحبتين يا هلا ومرحبا منو جاي؟ شلون صوتك ما والله ما دا اسمع زين. شيل السماعة، افتح السبيكر، احكي بالتليفون.
4: لا بالتليفون لا استخدام ومو الكلام.
1: تمام زين شلون ما بدا اسمعك؟ منو جاي؟
4: زين
1: هذا
4: عقلك فتك
1: والله ما دا اسمع. مو واضح الاتصال اذا تريد ارجع خابرنا مره ثانيه والله ما اقدر اسمعك طيب تحياتي لك حبيبي
5: احكي لي شي صح لم قلبي لما وخلي بيك يفرح ما عندي كلمه
1: تنين
5: كل اللي بي اريد اوصيك حبيبي
1: يقول لك اعتقال مواطن مصري حول تيك توك او تيك توك هذا السحوله ونفس نفس الاسم المهم الى غواصه

0: يقول لك هذا الشخص اسمه أسطى عبده كان يخطط لفتح خط توك توك بحري لنقل الموظفين بعيدة عن إشارات المرور مقابل 20 جنيه للفرد الواحد عن كل رحلة. اسمع يقول لك من تشلو من المي بواسطة شرطة المسطحات المائية. أسطى عبده ايش قال لهم للضابط؟ قال يا باشا الكوبري واقف وأنا كان عندي مشوار ضروري والنيل فاضي ما فيش فيه ولا لجنة مرورية واحدة. وجهت له تهم بتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر وتلويث مياه النيل. سيسمح شلون هي زبد. المهم وقيادة مركبة غير مرخصة مائيا تم حجز التيك توك مات الغواصة في مركز الشرطة وسط مطالبات الأهالي مازحين بالله بتبني فكرته لحل أزمة السير. حيتبنون فكرته يعني ناوي كان يسميه وانا سهنا الخبر يسوي خط توك توك البحري والله ما بلاستيك يقولون مغلفه وما ادري شنو حاسه ما اعرف ما ادري ما ادري شلون هذا. يلا ناخذ يا اتصال. الو الو
1: اقول لك يجوز مو توك توك ناس يجوز توك توك
0: والله لا توك توك حاطين مصطفى والله
1: ما ادري
0: يا اساس اخاف جماعتنا بيسووها يا الله
1: وانا ما لهم حتى يمشون
0: يا بعدنا الله يخليكم يا الشط عالي شفتوا تهم شلون
1: يا معود
0: والله الشط عالي
1: والله شالكم كل شيء تبغى تطلع به له
0: لا ماكو شيء انت تبث اشاعات انت ما تحب البلد انت تبث اشاعات
1: اي انا ما احب البلد
0: اي ما احب مصطفى شلون اخبار
1: هلا حبيبي شلون
0: الله يخليك يلا تطلع مظاهر على شنو بماذا
1: والله انا هواي بس اهم شيء نطلع على جماعه التسعينات خطيه
0: ايش بيهم
1: لك حاجة ترى ناس يعني نزلت علينا جوزة بعد ما تصعد لو مو شد لها فيارتها
0: ليش شنو
1: ماكو حجي يعني انه بهسه الدولة والله وكلها ضدك
0: ليش
1: لك تريد لك فد شغلة تحطها عجلة ما تجي
0: شنو هسه بس فهمني غرفتي بس شبيه التسعينات
1: يعني هسه شفت لك مثلا هسه الثمانينات
0: اي
1: جماعة الثمانينات اوكي اتزوج
0: ايه
1: واحتمال ولده اتزوجه
0: لا
1: وحياة لطيفة
0: ايه
1: لحق على الماضي الجميل
0: ايه
1: زي واكب الجديد
0: طبعا
1: زينات زينات
0: ايه
1: الالفينات اجي
0: ايه
1: اجوا الالفينات ايه. الحضارة كلها قدامهم جاهزة التليفونات جاهزة الفور جي جاهز
0: ايه
1: الايفون لحقوا عليهم كل بعيث ويواكب يقدر يواكب
0: زين
1: التسعينات
0: شبيه
1: ظل صاف اللي فور بذانه منه هسان ويامن علي يامن شتوت حجي داسه وعلينا كل الدقام
0: النب هو حتى ما مشمول بالشكر دادي لان شكر دادي على الثمانينات
1: وصولتك انا ارضحت بس والله عزلكم وربك عزي بس يعني لا لا. انت لا ما تستفزني لا ما تستفزني يعني اقول ها ترى عندها امتحانات انا يعني تسألون
0: انا على مودك والله
1: انت على مود انت لا لا والله عم انت الله والقران يعني حل الموضوع
0: والله
1: يعني
0: والله اي والله اللذيذ. والله يعني مديوس عليكم بالله العظيم هسه مشكله وين هسه مشكله انه حتى جيل الالفينات بدا ينجذب عاطفيا وحتى يعني خلينا نقول منطقيا للثمانينات راح مصطفى لا ما تحمل الصدمه خطيه باقي الإذاعات مع حبي لكم شنو مساء الخير مساء الخير أبو أستاذ سلطان والدي متوفي زين أستاذ سلطان عندك علم أي طبعا عندنا 100% سالم نور أستاذ هلا مرحبا الأحد ويا هاي الأغاني صار بطعم الخميس الترتيب شوي شغلة نزرع فوق السطح ويصير العراق مثل إيرلندا هم يسوون هيك نطلع مظاهرات على تسور منتشر بالشوارع حلوة خوش مظاهرة مساء النور مساء الورد يا أهلا وسهلا كل الهلا بيك مشكلة بسيطة الإذاعة صوتها ناصي عكس باقي الإذاعات مع حبي شوف الماستر شبي شيرو شيرو شكرا يا شيرو يلا شنو هسه لا أفهم معكم

0: يلا فاصل اعلاني وقلنا فاصل اعلاني يلا خلينا نشوف
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم
2: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك
3: اي والله بس عفوا منو انت
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 ألترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك A
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا هذا الحكي الزايد عوفه
1: اما الحكي الزايد
6: ساعدوني
1: الطريق تحس روحك قاعد حقيقيه ومواضيع جدليه
0: والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر
7: انت كبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني

0: تارة تحياتنا إليك، يا أهلا وسهلا كل الهلا. وشيرة كاتب ردت أكتب أبو السلاطين بس الحياة خلاني أغير وأكتب أستاذ سلطان. مدى أقول شنو أبو أستاذ سلطان؟ تحياتي لك حبيبي شيرة. يلا نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا، شلون الأخبار؟ من وياي؟
1: الله يخليك. حميد القرغلي،
0: أهلا وسهلا بي. يا هلا هلا حميد. شنو قلت الشركة شنو؟ أنت إيش قلت؟ حميد القرغلي وراها شنو؟
1: مشترك جديد.
0: مشترك جديد، عبا تقول شركة، تقول شنو شركة؟
1: لا لا يا الله يبعد.
0: ليش ما عندك شركة؟
1: ألو
0: ألو حميد، ما عندك شركة؟
1: لا ما عندي شركة.
0: ليش ما عندك؟ دا أحس عندك بس أضامها، بس يلا ما يخالف أمشيها
1: إن شاء الله. أنا وياك نفتح لنا شركة.
0: لا لا ما ما أنا ما أشارك أحد، ما أحب.
1: لا
0: دا أنا يمي، أنا ما أفتح. لا دا لا دا، مع السلامة، خلصت القصة. طيب شنو نسوي؟ مظاهرة على شنو؟
1: على الشعب.
0: نطلع عليه؟
1: إيه.
0: هو إحنا حنطلع على روحنا يعني، معناها
1: عافية.
0: إيه شنو نسوي بروحنا؟ شنو نقول لها؟
1: نقول لك نعيب زماننا والعيب
0: فينا
1: وما لزماننا عيب سوانا.
0: ايه طيب نحن
1: يعني على مراكز التجميل، يعني انت اذا تريد اختك او صاحبتك ما تريد بها غصبا عليك لا حتسويها، لا هاي وحده.
0: ايه.
1: يعني الا واحد يقول لنا احنا من ذاتنا نسوي تشجير. هو العيب بينا.
0: طيب اذا قلت لك تعال حميد، تعال دير هاي المظاهره واطلع علينا انت ويانا وحط لي مجموعه مطالب. شو الطالب؟ اعطيني ثلاث مطالب.
1: ثلاث مطالب؟
0: اي ثلاث مطالب. انه
1: النظافه،
0: ان نكون نظيفين،
1: الثقه.
0: ثقه شنو نعطيها لو ناخذها؟
1: نعطي ثقة. هو من
0: تعطي
1: ثقة
0: راح
1: تتبادل، شيء طبيعي.
0: بالضبط. إذا أن نعطي ثقة.
1: إيه.
0: نعطي ثقة بالآخرين. لو نعطي ثقة يعني شلون نعطيهم ثقة؟ يعني نكون صادقين قصدك؟
1: عافية.
0: نكون صادقين. إيه.
1: إيه.
0: إيه الفرد العراقي إذا ما يكذب شو هاي يوم القيامة؟ مهم. طيب.
1: صحيح.
0: إيه ترتيب. هو قام يفرهن أصلاً، مرة كذب مرة حميان مرة شوية. مبالغة يعني حسب الظروف.
1: والثالثة
0: ثابتة. اي
1: ثالثة.
0: شنو هي الثالثة؟
1: لا تقبل بالغلط والعوج.
0: اي لا اشقبل بيش.

0: بالعدل.
1: وينه؟
0: هاي بصف هاي جامعة.
1: اي ادري بس مو غالية.
0: مشكلتك مو دا نقول لك نفتح الشركة ما تقبل.
1: ال- ال- ال- العدل وال- والصح غالي، الخطأ رخيص
0: طبعا.
1: هاي
0: الله يصلح حالنا.
1: آمين يا رب العالمين. تحياتي لك حبيبي. لا حبيبي تسلم يا ورد، شكرا جزيلا. هلا أصالة تحياتي لك، مرحبتين. ليش

0: أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211115 و0780211617. وعلى أيضا بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111115 وشاركونا في حلقتنا لهذا اليوم. في حال قلت لك بإمكانك أن تطلع مظاهرة الآن في العراق وتقود مجموعة من الأشخاص، على ماذا تتظاهر وماذا تطالب؟ ما عدا الأشياء، راتب، كهرباء، تقاعد، مدري شنو، زيادة الفلوس والملاعب ما تطلع عليها، شارع مبلط وما مبلط وما أدري شنو ما تطلع عليها، خدمات، كهرباء، تيار يجيك ما يجي، قطع مولدة ما تطلع عليها، ما تطلع على ذني. شنو الأشياء اللي راح مظاهرة؟ اللي موجودين يعني على التيك توك، تحياتي لكم جميعا، وتفاعلوا لا تفاعل الله معكم. أوكي عمار، أطلع مظاهرة عليك، أطالب ب ب ب ب بتحويلك، أنقلك لل شنو التقاعد؟ شنو ليش تشنش موظف حكومي أنت؟ أنا ما عندي تقاعد عمي، قدم استقالة وافقوا لك ورا 3 أيام يقولوا لك موافقين، وتنتظر راس الشهر ينطوك الراتب كاش ويتأخرت ما شو عليك. هي هاي فكرة، هاي هاي شركات خاصة يعني، شو تيجي مثلا مكافأتني هذه خدمة محلي؟ أنت أكثر واحد مستحق مكافأتني هذه الخدمة، يعني ماكو واحد يداوم مكان 50 سنة. ناخذ ويانا اتصال. ألو ألو،
1: مساك الله بخير استاذ
0: سلطان. يا هلا،
1: شلون الأمور؟
0: شلون الأخبار؟
1: أول شيء أنا كفيل أوفر لك كل تبغى التظاهر.
0: منو؟
1: أنا.
0: أنت يعني أردحش حكاية، بس مشكلة أرد أرتبها. لا لا، أرد أرتبها بحيث ما تنحسب علي على الهوى، مو صح يعني. هو أنت البزون الدور عم أهلها. أنت ذني سوالف مالاتك فاينات.
1: شوف تقبلنا تكو تظاهرة بالتحرير.
0: ايه
1: أنا متاهم بيها
0: أخوان اللي بالأجهزة الأمنية. بلا زحمة عليكم.

0: رقم ما عندنا، فاذا تردون تشيلوه بكيفكم شيلوه، لان هو مسؤول عن شكو. بالمناسبه هو يصيغ العبارات اللي تنكتب، مو جيبوا لي جاهزه.
1: مستحيل.
0: اي ادري بك انت
1: مستحيل. إيه انت مستحيل
0: شنو كيف مستحيل شنو؟ لا عشان هو على شنو دا اشتكي عليك؟ واذا انت ابو مطبعه وعندك مزرعه وعندك باج الخضراء شلون ما ادري؟
1: صفر صفر والله. انا بالخضراء استاذ
0: سلطان. شو السبب بالخضراء لك انت؟ بس فهم والله انت
1: واوي. عندنا عمل عمل والله عندنا عمل.
0: ادري بك. ايه ادري.
1: بالله الكريم بالله الكريم بالخضراء حاليا.
0: اي والله صدق طلعت عليها. طيب تعال سولف. ايش تطلع مظاهره على شنو؟
1: والله استاذ سلطان يفترض
0: ايه؟
1: او يصير حمله
0: ايه؟
1: يا معودين رشدوا سووا ارشاد بالمي، استحجتنا وفر مائيه الحمد لله.
0: اي
1: وامورنا طيبه
0: الحمد لله.
1: تبذرون لا تبذرون بالمي.
0: ايه
1: والله المي كل شيء، ماكو شيء يعمر اذا ماكو مي.
0: ايه
1: الزرع حسبت الزرع الحمد لله احنا هاي السنه طالع حصه مائيه على مود الزرع.
0: ايه طبعا. انت شنو طشيت؟ لا هسه هسه بعد هسه
1: مو هذا هسه تونا قلبنا القاعده.
0: اه شو وقت تطشون؟ بها شهر؟
1: بشهر السابع.
0: سابع
1: ثامن.
0: ايش قد راح تطش كم دونم؟
1: والله 190 تقريبا.
0: الصدق بلا كذب.
1: والقران 190. يعني هن ايش قد عندي؟ 230. فبيهن بيهن نهر جاري. مدور. شلون البحيرة الصغيرة اللي فيها مية طوارئ. واكو مكان لتصريف المطر يعني.
0: طيب.
1: المطر حسب السابع يعني.
0: طيب.
1: 190 تقريبا. 190
0: طيب. اوكي هسه سنرجع على شنو ترشيد استهلاك المياه.
1: اي والله استاذ سلطان اذا اشوف والله العظيم اغلب الناس واغلب شوارع المناطق الراقيه، ما ادري اسولف على المناطق النائيه والقرى والرياض. اغلب مناطق بغداد الراقيه تلقى شامر صوندا بالباب وعايفه.
0: اي ما لو صرخه بغرامه مرتبه ما يخلي بعد
1: والله عايف صوندا شامرها بالقاع والمي يجري وناسيها. لو تلقى يرش يا اخي والله ما يصير هيك.
0: اي هاي الرش
1: والله حتى حرام.
0: قد شعب العراق قد يحب يرش
1: والله حرام.
0: يرش فلوس، يرش ماي، يرش كذيب، كل شيء يرش.
1: يرش يرش يرش
0: يرش.
1: هاي آخر واحدة شنو يرش؟
0: يرش كذيب. والله كل شيء يرش. يموت على الرش. أي والله العظيم.
1: يموت على الرش.
0: يموت على الرش. أي والله.
1: والله أستاذ سلطان المي المي عزيز والله عزيز.
0: أي. والله
1: يعني عزيز. إحنا العام فاتنا ما زرعنا.
0: أي.
1: سبب المي والله.
0: صدق؟
1: ما طلعنا حصه مايه والله ما طشينا.
0: ما طشيت العشاء. منين لك الصك اللي اخذته؟
1: هذا مال اول عام.
0: مال اول العام. ها
1: والله مو احنا كل سنه تعبر ورا السنه. انت تسلم محصولك
0: اي
1: وتنتظر
0: تنتظر الوراها.
1: اي على ما يجيك المبلغ.
0: على ما يجيك الهواء. زين اوكي. طيب اذا اللي بدنا نحكيه لانه احنا ان نطلع مظاهره باتجاه تشغيل الاستهلاك. اوكي تمام تمام.
1: يعني نعاون الحكومه على القلم يابا خلوا لهم عدادات.
0: ايه.
1: هاي المناطق انت بدل هاي المناطق
0: اللي لا والله لا عدت ولا هاي بالله يسووها مثل شلون كان ابو عمان يجيبوا لهم مي 3 ايام يخليهم يخزنون بالتانكيات خليهم ذاك الوقت عود يطلع.
1: هذا يسمونه نظام رشن.
0: ايه هاي هو هذا احسن نظام بالله.
1: ايه نظام رشن يعني
0: شلون يرقبك
1: كل يومين
0: يجيك.
1: حسب المناسبه ترى القرى والارياف مال بغداد كل يومين يوم الثالث يجيهم مي.
0: ايه احسن هي هاي احسن شغله. طيب تحياتي لك حبيبي وممنون منك. شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بيك مع السلامه. باي باي.
2: انا الواضح والمبين ولا اخاف وانا المارج فنشتافي
0: ولا اخاف
2: ولا اخاف وانا ما نقص وزن ولا خف اختفيت وخفت خف وزن علي.
0: اي والله. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: يا بعلو.
0: اهلا.
3: من المخرج؟
0: عمار كامل.
3: جابك على رحيم المالك الله يرحمه.
0: شعليك شو جابك هو؟ شنو هو
3: جابك على رحيم المالك يا عمار؟
0: ليش بيه؟
3: انا عبالي احمد مثنى بس.
0: لا بالعكس احمد مثنى ما يدور ذن السوالف.
3: ايه لا
0: ما يدور
3: غرب ثاني.
0: شنو الاخبار؟ هلا وحبيبي شلون الامور؟
3: الحمد لله.
0: الله يخليك. وقفت لحظة تحكي. اصبر فكت
3: النسيين بواحد.
0: الله يطلقني. اي هسه سوالف.
3: الو.
0: اي اسمعك. اي طيب
3: على سياقة الشياب والنسوان.
0: سياقة الشياب والنسوان؟
3: اي اقول اي شايب اي بنيه يعني مثل يعني خطيه حتى من اظلمهن النسوان.
0: اي
3: 99% من عندهن.
0: لا مو لهالدرجه والله.
3: والله 99
0: والله مو 99.
3: شايب ابو صلاطين البريك اللي يجيك ما تدري بي.
0: اي هاي بعد تكون حذر انت.
3: والله عشان شو جنب اذا اكون حذر والشارع مفتوح مسافه دون مين قدامي باعتبار شو تسوي عشان على الدوانم.
0: يعني شيء خليك حذر اخي شنو؟ انت سائق يجب ان تكون منتبه.
3: هاي
0: النسوان والشياب اللي لا الشياب هاي عندهم مشكله بموضوع اذا اريد تجي مثلا يبدل مسرب هو يقرر بس اسمعني يقرر يبدل اي هو هيك
3: شنو هالموضوع خراب يعني
0: كان كلهم اربع سيارات في الشارع
3: اربع سيارات
0: فش... فيمشي على كيف يمشي سريع ما يضره ماكو ما بكون اربع سيارات في الشارع
3: ماكو وكان امه بيت ابو جريد بيت ابو ترمد
0: هذول عندهم سيارات
3: يعني نطلع مظاهره عمي نوفرهم سواق
0: اوكي حلوه لا هي هي هي الحكومه نطالبها انه يابا احنا مو عندنا بطاله نجي هذا الموظف هسه بدل ما تعطيت الموظفين وقاعدين هم بطاله مقنعه هذا يجرد الشؤون الاجتماعيه ينشمل بالمسموها مثلا مساعده المدري شنو الموظف ناس تعرف السوق الذولي الناس بدل ما تعطي للموظف القاعد ياكل كرزات وش اسمه بالدوام لا هذا يجي يعطي 500 الف يسوق لهذا الزلمه بسيارته ويد انتهى الموضوع
3: على طاري يتغدى ويجلب الدوام قبل شيء وديت علاهم على المركز الصحي مو اللقاح شاف هاي الدوري كل شهر من الجد
0: هو توقع الحج عبور سري
3: شنو طبعت المركز الصحي في حماد دوام وتمنح
0: حلو وين هذا يا مركز صحي
3: ما يعني ما نقول هسه سلطان خاف احد يسمعنا يقول لك مركز صحي الجامعة
0: ارجوك بلا ذكر اسماء لا تقول مركز صحي مال جامعة
3: مركز صحي الجامعة ظهر المخازن يعني ما اقول لك
0: لا
3: قبل من الخط السريع
0: أي.
3: اول فرع يمنا والنوب ثاني فرع يمنا
0: بالعافيه الاخوان المداومين اليوم مركز صحي في حي الجامعه او الجامعه ماكلين دولما وتمن احمر تمن احمر اي تمن احمر لو بس
3: تمن احمر
0: تمن شلون تمن احمر ويامن
3: وين دولما يعني ما عند تمن احمر وما عند دولما
0: شو زين شلون ها ربطوها
3: والله ما
0: عليهم وما صعالي حتى ذوق الأكل ماكو بشرف
3: والله العظيم طيب. طبيت
0: يعني
3: طبيت ساعة بالوحدة عبارة عن دولمة
0: دولمة اي ريحة دولمة ماكو لا ريحة ديتو لا ريحة دوة لا ريحة نظافة دولمة
3: نعيد ونكرر خاف ما حد سمع
0: صحة الجامعة المركز الصحي لا قلنا لا تقول الاسم
3: لا خدك الجامع محسن عارف من اسم الجامع
0: لا اله الا الله شلون عالم ذولي لك شلون ناس يذكرون الاسماء ويقولوا مركز صحي مال الجامعة ياكلون دولمة الاخ وزير الصحية وين
3: انا عندي على صحة بغداد الكرخ
0: الكرخ اوكي
3: طيب شو الموضوع
0: والله ما ادري حتى اذا احنا نعرف بعد ليش ندفع راشيته نجيب ويانا مثلا لفه قص اي لفه قص معون لفه قص طيب بس شكرا جزيلا اوكي تحياتي لك حبيب قلبي ناخذ ويانا اتصال الو
4: مساء الخير
0: مساء النور يا هلا
4: شلونك استاذ سلطان
0: شلون الاخبار
4: والله الحمد لله ماشي
0: خو ما سمعتيني اذا نقول على مركز صحي مال الجامعه ياكلون دول موت
4: لا لا مس لا انا سمعتي من دليت المركز
0: صدق
4: هو المنطقه انا ما ندل بيها دليت المركز
0: لا ما احنا انا امشي ما سمعتي انت قلتي صح
4: لا ابدا
0: عشتي شنو لا احنا مو احنا مليان
4: وراح نروح له من ما عرفني
0: بس هنروح لهم باكر قول لهم امبارح دول اليوم شنو تبسي؟
4: يوم سمك
0: يوم سمك
4: لا دولة ما يأكلون سمك
0: لا لا شغلات هاي ذي تمين
4: ذهينة
0: هاي ذهينة شو اللعب سمك
4: والله
0: يا الله شنو طلع مظاهرة
4: أي أرجوكم أقروا اتثقفوا أبوس راسكم
0: أي والله
4: أقروا اتثقفوا اتعلموا اطلعوا شوف العالم وين وصل شوفوا احنا بيش حايرين
0: هم يتعلمون بس مو مثقفين
4: لا ابدا ماكو اي ثقافه

0: الانسان ما يتثقف تبدي ها كل الامور اللي احنا بنعاني من عندها هي تجي يعني اوتوماتيكيا تتطلع.
1: اي طبعا.
0: هو بعد الانسان بدا يتثقف بدا يتعلم يطلع وبعد هو يتصرف من يما يقوم يمشي صح.
1: وصير اموره طيبه. اي بس هو احنا طيبة. تعليم ما عندنا ثقافه هي هاي المشكله. والتعليم هو يعني
0: وسفارة ثانية تربيه
1: هاي هاي
0: هاي
1: اللي بدعم علينا. اي هاي انعكاسها مباشر باعتبار تتعامل ويا جزء من ذول الاشخاص اللي ما ماخذين بس اكل مو تربيه فتتعامل وياهم.
0: مشكله على سيره الماي سنه 2008
1: اي
0: قعدت فتره بمنطقة قضاء
1: اوكي
0: تابعه لدمشق اسمها دير عطيه.
1: دمشق بسوريا.
0: اي دمشق
1: بسوريا. اي دمشق مؤسسة قلت قضاء نعب انا اقول شنو حول دمشق
0: قضاء تابع لدمشق
1: يعني تابع الى العاصمه
0: يعني
1: دمشق
0: تابع لك العاصمه
1: في سوريا
0: داخل العاصمه
1: لا لا قضاء تابع للع اي
0: بالضبط. عندهم قانون
1: شو يقول القانون
0: اللي الشارع مالته يتبلل قبل الساعه 8 مساء يدفع غرامه وقدرها 4500 ليره سوريه بال 2008 يعني كانت تقريبا 80 85 دولار هيك شيء تطلع
1: يابه رقم 120000 يعني حسب فلوسنا
0: يغسل الشارع قدام بيته لانه هي قضاء كانت الشقق عندهم قليله يعني بيوت مثلنا
1: زين
0: اللي يريد ينظف قدام بيته عنده من 8 ل 9 فقط مساء
1: بس
0: فقط
1: هاي خوش اذا هناك
0: عندهم اصلا نظام يقعدون بالباب اصلا يحطون المراقيل والمكتب مالتهم ومدري شنو كلهم نسوان وراجل
1: بس عندهم قانون يعني. من 8 9 تغسل برا
0: عندهم هذا القانون
1: قبل الثمانية ورا التسعة تنشبح غرامة
0: ماكو حتى ورا التسعة ما غرامة
1: غرامة
0: تكسر الظهر هم يعني المجتمع السوري يعني بسيط جدا ال 4500 كانت بوقتها
1: تعور
0: ظهرهم
1: اي طبعا تعور
0: بالضبط اي فهي هاي شوكت هاي بال 2008
1: وقضاء
0: يعني لا مدينة ولا عاصمة ولا
1: يا الله اي
0: وهاي سوريا اللي احنا نضحك عليهم وما نرضى عليهم بس نحسن من عندهم
1: الحمد لله. طيب تحياتي لك شكرا جزيلا ممنون منك اني نور تسلمين فاصل قصير ونرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقات العي الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. وزير المالية: فريق لمواجهة التحدي الرهينة. الرصافة: تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. الداخلية: الكاظمية منطقة منزوعة السلاح. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان

كان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. تعيين محمد باقر قليباب ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين، سلسلة غارات على جنوب لبنان، طقس العراق أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الليلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، شاطئ الأمان.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني

0: طيب مستمعي رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من عالطريق وسؤالنا يقول شنو المظاهرة اللي قلت لك اذا قلت لك اطلعها تطلعها وبس بشرط اما تكون على موضوع اي شيء يخص الخدمات اي شيء يخص الرواتب اي شيء يخص الفلوس اي شيء يخص ذني السوالف مظاهرة اخرى اطلع لي بيها وطالب بيها بشيء انت تريده او تشعر الى انه اخوانك من العراقيين الجميلين بحاجة إليها. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-1-1-7 وأيضا على 07-تين واتساب 07-تين-0-1-1-4-1-1-5. عندنا اتصال. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلون صحة أستاذ
0: سلطان؟ مرحبا، أهلين أبو ليث.
1: الله يخليك، شلون صحتك؟
0: أنا وردة، الله يحفظك.
1: تحياتي لك من المستمعين.
0: الله يخليك.
1: والله أستاذ سلطان يا ظاهر على المي.
0: تظاهر على من؟
1: على المي يا لي جيد بالصندة ومعشري يا بي تختين هي تمطر وضمطيك يعني شو لك ولي أقف على المغسلة يفتح المي على الكوكوتة
0: أي سنة يبقى يصفن
1: يخلص التانكي بساعة واحدة.
0: والله صدق يا هاي مال سالفة ترشيد المياه ما أعرف يعني مشكلة
1: كلش كبيرة. ساكن بعمان طبعا أنزل يعطيني بالأسبوع يوم واحد.
0: أي هو يوم واحد، يوم واحد بالأسبوع،
1: يوم واحد بالأسبوع كل أربع عين طول إحنا مي.
0: أي
1: عندي تانكي ألف لتر
0: كل
1: شيء خلاص.
0: أي تانكي زينات
1: واحد والله كبير تانكي زينات
0: فيه. ايه زينات تانكيات مشنك
1: ولا فد يوم شفت واحد بعمان بيجي صندوق يرشد
0: ابد وينكو
1: ماكو

0: ولا بدي امليك واحد يغسل سيارات بكثار.
1: مستحيل حتى اللي يغسل سيارته يطلع عراقي. حتى اللي يغسل سيارته يطلع هم عراقي. والله العظيم يطلع عراقي.
0: بس المتشين توي شوار على الشباب.
1: صدق مستشين.
0: والله.
1: طيب حلو إذا على المي.
0: إيه.
1: طيب تمام تحياتي لك أبو ليث تسلم شكرا جزيلا اتصالك يا أهلا ومرحبا مع السلامة نأخذ ويانا اتصال ألو.
2: ألو.
1: ألو.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: سلطان شو أخبارك؟
1: هلا وردة الله يحفظك من وياي.
2: أنا أبو أحمد.
1: أهلا بيك يا أبو أحمد.
2: يا هلا عيني الله يبارك.
1: تفضل سولف لي تطلع مظاهرة على شنو؟
2: أنا بس تعقيب على جماعة اللي يقولون مي أنا وياي ولد نعم بيسولف يذكرني موقف طبعا يقول أنا أفرغ التانكي من أرجع للبيت لأن مي حار. يخابره مو يفرغ قدامي يخابره يقول افتحوا البواري. والله.
1: ليش؟
2: تحت البواري خلي ينزل المي الحار بالتانكي كله من الكرادة للمنصور إذا أنا يفرغ حتى يصعد مي جديد يصبح.
1: زين اللي ليش ما يغلف لي المي؟
2: والله شو مدري
1: يعني. ساي حق باطل حلال حرام شنو؟
2: والله مستمرة يعني عندهم هذا الموضوع طبيعي يعني بحيث شابر طبيعي فتحوا البواري ويشغلون المطار يسحب مي جديد.
1: ها.
2: ما أبرد يعني والله.
1: عمي هذا هذا هذا هاي عفة. ايه. والله والله واحد ناس بتعافية بشرفي.
2: هاي واحدة خصوصا اللي مظاهرة يمكن ما لها علاقة بالموضوع بس أنا أقول صلة الرحم اللي بدأت تنعدم بالعراق يعني.
1: إيه.
2: إذا إحنا عندنا أطفال وعندنا جيل جديد طلع ما له علاقة لا
1: ولا يدري
2: ولا بعم
1: والله ولا يدري ولا يدري
2: أصلا ما يحب يعني
1: ما يحب عافية ما يحب إيه
2: ولا خوالة ولا
1: ولا أي أحد إيه صحيح
2: راجعين يعتبر هو وهو بس يعني
1: إيه
2: فما يحب يلتقي بيهم يعني.
1: ما اعرف هاي عندهم مشكله هم هذا الجيل بهذا الموضوع يعني يعتبر الموضوع انه هو لا ما ماكو داعي وعلى شنو اروح
2: ماكو داعي
1: ماكو داعي, ماكو داعي بالضبط هو عنده
2: احنا شنو مسكنا بيت الجد يعني تعرف
1: بيت الجد كان سفره احلى سفره بالعالم كان
2: اي والله سفره ونسه وقعده والاكل
1: زين والاكل زين
2: بالضبط والله يعني راحتنا ونسيتنا نروح لبيت الجد
1: اي والله وين هسه لا بيت الجد وراك شيء ما يحب
2: مشكله هاي
1: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا مع السلامة ناخذ ويانا اتصال الو
3: سلطان الجميل
1: اهلا منقذ
3: شنو الاخبار
1: شلون الاخبار
3: سلطان جوعان جقاير ما عندي
1: ايه
3: محتاج حمام الشعب
1: فلوسكم
3: وين اروح لا والمشكلة لازم قبل نهاية هذا الشهر هي اشياء بمليون لازم ادبر
1: ينسدن
3: فلوس ما
1: ايه حلو انت في احلى في اجمل ايامك هاي سته
3: يعني تدري هسه اذا يعني اذا تضربني بسكينه ما يطلع دم قد ما
1: متشنج زين تطلع مظاهره على شنو العاد هسه
3: بصراحه سؤالك خلاني افكر رجعني تتذكر تتذكر مظاهرات الجمعه البيضاء
1: اي
3: واحدة من مظاهرات الجمعة البيضاء ثالث جمعة بالضبط أنا أول جمعة ما طلعت طلع الثاني جمعة والثالثة فالثالثة كملت المظاهرة 7:30 هيجي ده تمشي نروح نقعد برخيته يم أبو زهراء شباب فأذهلتنا جينا دريد نصعد هاي الكوسترات ما كوسترات
1: نقعد
3: داخل فهي كلها 500 باب الشرجي كرادة أي واحد يصعد
1: كلها 500 صحيح هاي
3: صعد أول ما صعدنا قعدنا كان يقول شباب
1: ها
3: الكروة 1:30
1: يابا
3: قلت له شلون قال الكروة 1:30 قلت له زين احنا عليه من طالعين المظاهرات إذا أنت من عندنا وبينا استغليتنا عليه من طالعين المظاهرات
1: عليه من حرامات يقول والله طلعنا اليوم
3: حرام قلت له حرامات فان نزلت والعالم نزلت شايف يعني هذه شوية حماسة في ذلك الوقت يعني
1: صح
3: اللي أريد أقوله إنه إحنا نحتاج نطلع مظاهرات على الرحمة بيناتنا سلطان سلطان هذا المجتمع ما باقي بيه رحمة يعني متروح للشمال مستحيل أبو بوزرجي مو مستحيل يعني بالعادة أبو البوزرجي عندهم يخلي لك مثل ما أنت تريد
1: صح
3: 15 أتذكر أول مرة قبل سنتين صارت وياي أبرت خانقين على كلام فأنت تعرف من إحنا نروح للشمال

0: قالوا عندنا رجعه ثاني يوم ثالث يوم ما نفول بالشمال لان بنزينهم تعبان.
1: اي صحيح.
0: ب 15 شلال ب 15 انا بديت اتش اللحظه قبل سنتين انصدمت مرتين ثلاثه قمت اروح يصير عندنا تصوير ما تصوير بسليمانيه بالضبط. فصار اكو يعني تاتش بالمجتمع تفهم المجتمع اكثر.
1: أي.
0: سلطان يعني رحومين بيناتهم.
1: أي.
0: امانه يعني فهذا هذا المجتمع يحتاج مظاهره
1: يعني يكون اي رحوم. مو انا هسه احد المستمعين هم قال نطلع مظاهره قلت نطلع علينا يعني قال نطلع على الشعب قلت نطلع علينا احنا راد نطلع علينا
0: ايه يحتاج يطلع مظاهره علينا احنا الشعب يحتاج يطلع مظاهره علينا
1: بس هاي شلون راح تصير ومن راح يطالب منه ومن المخول ان يسولف باسم البقيه
0: ما ادري
1: هي ما ادري هي لو ندري احنا كان قلناها
0: سوينا خطه انتاجيه
1: ايه
0: تقعد تحسب كل الاشياء والتفاصيل
1: تحسب كل التفاصيل اللي ممكنه اي والله
0: وتحاول تطلعها باقل ميزانيه ممكنه
1: وباقل خسائر لازم تكون
0: طبعا باقل خسائر طيب تتعامل مع افكار
1: اي والله طيب تحياتي لك منقذ حبيبي انا ممنون شكرا جزيلا تسلم يا ورد اهلا بك مع السلامه باي باي
2: نفذ صبر على روحي
1: اي
2: نفذ صبر على روحي وراح اشويه وحاسبها وذلها وإلا نسيها وطلع لها قلب مو أي درب تمشي وراويها وجه جناز قاضيها شفت نجم الظهر حد ما جبت هالراق آخر روجة تجي تردها على ماضيها ما كبت قلب من وحدة من اثنين العتمة بيا دليل بعتمة ضوية
1: ناخذ بيانا اتصال ألو وانا ألو
3: ألو
1: ألو
3: هلا سلطان
1: شنو عمار كامل يقول على اساس انت
3: والله هو قال بعد ما شاء الله ضد عمار كامل
1: اي
3: هالدنغوز
1: اي ليش
3: وضد شكو دنغوز
1: اي
3: العراق
1: والله هو يقول اني قال لي محمد بعد ما اشارك وياكم
3: شوف
1: وعندي
3: شوف.
1: ماخذ عليك انت وعبير هو يقول انا مالي خاص انا ايش عليه
3: ما اسمعني سلطان
1: إيه وياك
3: سلطان.
1: وياك انا وياك
3: بس شوف التمرين اللي دزيت لك اياه على الواتساب
1: اي
3: واحنا نسولف
1: زين
3: هذا سلطان
1: هذا سلطان ها ها
3: تخبلني والله طاني طاقه سلبيه يوم الخميس شرب الويكند دنغوز كذاب
1: يا سلام عليك هذا خوش تمرين
4: ايها الكرة العجيبه قولي لي اين اجد احقر مخلوقات
3: بسيط من الحاله اللي انا عايش
1: اقول لك
3: عرفت ليش خربطت وعرفت ليش خربطت بين سلطان
1: هذا خوش تمرين انا بس خرب اصلا ما اعرفك انت منو زين
3: والله العظيم لو سمعك المكالمه اللي جرت بيني وبينه المؤسسه كلها تشبعكت حتى ام عبد الله الدقه
1: والله بس ام عبد الله عافتها هسه مش حكيت عليها بس مش قحكي عليها ما ادري
3: anyway اني راح اجي جايه مخصوصا
1: anyhow اي
3: واجي واسمعكم وش حكي
1: اي عافيه
3: والله يعني مو ادزها
1: وتنتشر
3: الله شيطان
1: لا ابا انت اذا دزيت لي اياها انا ما راح انشرها
3: ها والدليل شوف رحم الله امك وابوك يا اخي والله تبن حلال
1: حبيبي الله يخليك
3: البارحه ايش كتبت لك على الواتساب
1: البارحه
3: لا على السناب شات
1: على السناب شات
3: مباركت لك على عمو
1: اي والله اي
3: قلت لك يوم يعني دليل انه ما عندي بس هذا الدنغوز
1: اي هذا شنو
3: هذا الدنغوز والله
1: والله اليوم قال لي عبير تقول لي عمار قال محمد بعد ما يشارك ويقول اني حسبي الله ونعم الوكيل عليكم
3: ليش يا عمي الغلط من عندي انا صعدت بالمصعد وانقطع الانترنت
1: واني ما اريدكم بعد وهو طبعا هو يحكي بس انا ما اقدر احكي كله تدري محمد انا ما اعرف اسوي هالسؤال
3: انت قابل التونس سابتي
1: ما حسسني هيجي
3: لا ما ادري كذاب دنغوز والله تعرف شنو دنغوز بمعنى الكلمه
1: ايه مو انت صديقك وتحبه وتطلع وتروح
3: وتجي
1: لا صديقك انت الله يتخن لي بينكم
3: لا تطلع على هي
1: بحس يقول لي سد ابوجه هو يقول لي سد ابوجه

0: تسمع اطلع مظاهره والله
1: على اليمن. اي
0: اول شيء ضد عمار.
1: اي هاي ما خلصاني منها احنا
0: هاي.
1: ثاني
0: شيء ضد عبير ونعيم المالكي.
1: ليش
0: طلعيني حرامي؟
1: شلون
0: يعني ما اعرف هيجي عينك عينك
1: شلون بالله هاي
0: ايش ما يقولوا ماخذ فلوس من عبير ما ادري مدين فلوس من نعيم.
1: هسه انت مدين فلوس من منو؟
0: ما مدين عمي خير على من راسي الحمد لله اشتغل بعرق جبين
1: زين
0: وجبين اخوي ابو
1: شبابك زين. هم مطلعين عليك هيك اشاعه؟
0: اي والله يقولون 56. صحيح انا من جيت للعراق كان بجيب 4000 دولار رجعت ب 6000 وكسور شلون ما ادري.
1: لا هسه لا هسه هيك انا راح ابدي اشك
0: والله يا سلطان اطلع 500 دولار بصرفوا لي يا ابن مين اصرف لك دهاك هاك هاي 300000 قاعدين يا بخلي ادفع خليها وهاي مال فكره بس فضع بالي قران.
1: اي زين اذا بالتالي هزت ما عدا مظاهره عمار كامل.
0: والله صدق اطلع مظاهره اطلع ضد الدناغز دول اللي يسوون مشاكل ويثيرون البلبله بين الاخوان والاحباب.
1: ونموذج منهم ولا صديقنا نعرفه ما نريد نقول اسمه.
0: اي ما نريد نقول هاي
1: ما نريد نقول عمار كامل. اي
0: المركز الصحي اللي راح لاحد التوأمين.
1: اي
0: شي ثاني حقك اذا البائع الست سده مو بوجي بوجي بوجي بوجي
1: شفت يعني ما على مودك.
0: نرجع على موضوع التوأمين. المركز اللي رايحي له تشتغل بيه اسماء باجيرة صديقة عمار كامل مخرج الإذاعة.
1: آه
0: اي والله صاحبتها هناك تشتغل.
1: لا من هذا يقول لي يقول لي كافي خلاص اختصر المكالمة وياه.
0: شفت هو مو بشارع جامع الأحوش؟
1: ايه
0: هذا المركز؟
1: ايه
0: ما ادرينا اني
1: ايش ما ادريك صدق ايش ما ادريك انت؟
0: ايه
1: رجال بكندا وقاعد ولا يدري بالسالفة.
0: اسأل التوأمين مو كانت باجيرة بيضة بالباب واقفة؟
1: ما ادري بعد هسه نشوف شنو
0: اسألهم هسه يجاوبك. ملي هاي
1: مو هي عندها باجيرة انت مضيع شاش. إذا أنت عندك مالي بوي ايش عندها مثلا جيمسي مثلا يعني
0: ندري انا ادري
1: يعني يقول لي انقرضت طبعا انقرضت لي الطير على اشكاله تقع.
0: اه رحم الله
1: ايه طيب
0: تحياتي لك سلطان.
1: تحياتي لك حبيبي.
0: هذا دنغوز عمار دنغزه.
1: عمار شنو؟
0: الله يوفقك عمار دنغزه.
1: زين اوكي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. بلال تحياتي لك والله مو اني هم والله بالله اني يعز علي. شنو هسه اتصال؟ ها؟ هسه اقول لك. ناخذ اتصال ويانا، الو.
2: الو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: مساء الخير والعافية عليكم.
1: مساء النور والورد، يا أهلاً وسهلاً، من وياي؟
2: أبو شهد.
1: هلا أبو شهد.
2: المهلي الحبيب. الله يخليك. شنو تاخذون تاخذون المخرج محتوى لو
1: تسكنكم؟ احنا لا، احنا مو ماخذ محتوى بس الحقيقة مخرجنا ما يقعد راحة، أبو شهد. واشتكينا يعني عليه اكثر مره الاداره بس يعني ما اعرف احسه يعني ما ادري ايش يسوي من يدخل الاداره ما والله ما ادري يعني ما ادري اقول الاداره متواطئه ويالي الاداره هم يعني ما تحبه بس احنا اي بس هو ما اعرف عنده في التفصيله
2: يعني اول مره اشوف يعني مذيع هيك ينزل على المخرج على الاداره على انت بطل بطل الابطال.
1: لا والله مو بطل هذا احكي كلمه حق احنا بس احنا لان ترى مناسب احنا عمار كنا بنحبه هو يحبنا اي بس احنا ما نحبه.
2: هاي يعني تدري من تلفون اتذكر ذاك اليوم واحد قال على احمد مفتح قال بس شلون اكو جمله قالها اتذكرها حتى خابر احمد اقول له
1: ايه.
2: انت فد مخرج شلون هاي الكلمه؟
1: ايه ما ادري
2: هي هاي
1: زين تطلع مظاهرة على شنو أبو شهد؟
2: أطلع على عمار أكيد وياكم أنا.
1: لا إحنا ويا عمار وحدنا بنطلع ضايع بيه. احكي لي هنا إذا قلت لك تعال قود مع مظاهرة. مظاهرة شنو؟
2: أي
1: على شنو؟
2: على أرواحنا غير.
1: ليش على أرواحنا؟ شو وايد نطلع على أرواحنا نطلعون على أرواحنا؟
2: أي حط دفعت نص طبع بالمحبرة هذه.
1: ها
2: والله انا ونوب قوه انشلع هذا انا لو ادري انا انتخب هيجي بالدار.
1: انت كل سنه تنتخب؟
2: والله ولا فوت السنه كل سنه عاد صبع ندم.
1: لا ليش ترجع مره
2: ثانيه؟ لان اللي انتخبهم ما يفوزون.
1: لا
2: والله انا يعني حيل اتعب نفسي بالاختيار كلش اعصرهم عصر يعني.
1: اي نظل صافون وهاي والملأ اختار.
2: لا أبقى أدور معلومات وأبحث عن الشخص وأقدر ألتقي به أو أسمع سوالفه. ولهم حتى يعني واي منهم يوم قبل هذا سوالف يسوي لك.
1: هم حتى سوالفهم كذب إيش بيك تغير سوالفهم كذب.
2: هو أكو مثل عنده إنه يسوي لك الهور مرق والزور خواشك.
1: والزور خواشك بالضبط طيب.
2: اي بس بعدين بس هسه الحمد لله انا يعني يمكن صح لان انتخبت ما فازوا
1: فمعناها
2: كانوا اوكي
1: اذا طلع خلل بالش اسمه بالحظ مو بيك
2: الصوت مو صوت الشاصه مو شلون هذا
1: صوت صوت طيب
2: اي لا انا اكو شغله ذكرتها من واحد ذكرت مره قريت كتاب الكتاب اسمه يعني هو بالانجليزي اسمه شلون هو مكتوب What went wrong
1: زين
2: يعني شنو صار غلط شنو العوج
1: اي
2: فالمؤلف برنارد لويس
1: زين
2: فكاتب لك الكليشة انه الصراع بين الاسلام والحداثة هيك كاتب
1: لك اوكي
2: يعني يعني بداية
1: اي
2: وجايب لك اياها من الخلفاء من هذا ونازل حل الجماعه. اي فانا تذكرت انه يعني الوضعيه يعني الوضعيه لا احنا دينيين على جهه لا احنا
1: مبارح حشيتها قلت لاس احنا ماشيين ويا الدين واكو تفاصيل بالدين ومسويها وملتزمين بيها ولا احنا اللي ملتزمين حتى بمرجعياتنا الدينيه وبما تتحدث بي او تعطي من نصائح ولا احنا ملتزمين مالات الله هسه اللي احنا نعرفن ما ملتزم ما نعرف احنا ملتزمين بالاشياء اللي مقتنعين انه هي صح بغض النظر عن اي تفصيله بيها او نتائجها علينا او على اخر
2: حتى اللي يلتزم برايه هو يعتقد انه هو صح الجاي قدمه شنو هو ده يوصل المرحله ان لازم يتفاوض ويتنازل عن هواي الشغلات اللي هو كان على قولت تعبرنا بها انه هو صح
1: والباقي صح
2: السلم راح يتفاوض ويا جهه ثانيه ذولا يقولون ابيض هو يقول اسود هذا يقول احمر هذا يقول اصفر
1: طيب
2: وبالتالي انه ما بقى مشلب على الراي مالته لا نازل شويه ربع الهاد خمس الهاد سدس الهاد يعني ليش من البدايه دوختنا يعني ليش انت بقيت يعني تنظر بروسنا الحالة الجامايكية الموزمبيقية
1: طيب
2: يزرقوننا بدعوة
1: لا لا سمعلك يم أنا سمعت بهم طيب الله يسهل لنا إن شاء الله يا أبو شهد تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك تسلم شكرا ناخذ ويانا اتصال ألو
3: يا الله
1: والله مو أني هم
3: هم؟
1: اي والله هم
3: انا ما ادري
1: لا هم عليهم لا مو عليك انت ايش كتبت بالجروب اي فمو اني هم
3: قلت لهم
1: يدرون قلت لهم يابا قالوا ما علينا عادي احنا مو من هذا الفريق شو نسوي هاي خوما احنا كل ما صير بالفريق ذاك سالفه احنا لازم هم نقول ايه قلت لهم يابا
3: يعني انت

0: واضح هسه انفتح والاخبار تشير الى انه انتهت اصلا هسه هذا الخبر. كونغرس نحن الان بصدد مشروع يتمثل في اعاده فتح مضيق هرمز والاخ الكونغرس الامريكي يقول العمليات العسكريه على ايران انتهت.
1: يدورون حريه بالسلاطين اصلا هذا المعامل ما تحنا بالجادريين يعني هم مضيق هرمز لو المي مو زين يعني يفد ماركه الناس معمل مالها بالجادريه من نقول مال من لان معروفه
0: زين
1: بس مي لطيف طيب نمبر 1
0: اوكي
1: متعود عليه
0: ايه
1: يقول لي صدمني يقول لي بثلاثة ونص
0: ليش زين
1: قلت له زين المي من عندنا
0: ايه
1: المعمل هنا
0: ايه
1: هرمز شعلي
0: ايه صدق هرمز شعلي
1: باقه من مضيق هرمز
0: مثلا لا بلا قواق طنيا بلا قواق طنيا بلا قواق
1: قلت له
0: ايه
1: قلت له مو انا اخذ سيتي نسيتي قلت له عمي هسه اجيب لك 24 قبق
0: ايه
1: اخذ الماري دي
0: ايه
1: ورجع لي ب 3000
0: يا الله
1: لا يعني عاد الشقف اكو جشع حيل بالموضوع
0: ايه
1: يعني فد مره واما البيول شويه اطلع مظاهرات عليهم بلكت نسوي لهم مظاهرات هاي المظاهره من الكمين
0: مظاهره
1: اي انصب لهم كمين
0: ايه
1: اكو جماعه طلعوا مظاهرات خطيه تهدوا بدون ذكر اسماء
0: ايه
1: صارت عندنا مظاهرات اثنين في اعوام متفرقه
0: في العراق في اعوام سابقه
1: نعم
0: ايه؟
1: خطيه ما لقوهم فاني بكيت اخذهم لهاي المظاهرات
0: ايه؟
1: بكيت بعد ما يرجعون
0: ها يلا اوكي ايه
1: لان قبل شويه صادفت واحد من عندهم
0: ها
1: زحام وبالشارع ابو السلاطين
0: ايه
1: شايف الزحامات تقاطع مال حي العدل في دول عينه
0: ايه خبل
1: العينتين ملزق للجام كله صور
0: الله
1: وفدراليات
0: ايه
1: من هذا الشكل الفدول الله يطب القلب
0: اي خبل خبل
1: جهزته بصفي طرشتني بالصافره وين يعني قبل المرور شو يسوي الرجال؟
0: جاي
1: يمشي لك كل واحد 60 ثانيه كل تقاطع هو تقاطع مزدحم انا عندي واجب وصل صاحب المرور انا عندي قلت حبيبي مو من الموصل قلت انت لو تبي تروح للموصل
0: بالعكس صار
1: قلت له إيه. انت لو تيجي تروح للموصل جاي من مثلا من دور السود
0: إيه.
1: اكمل على المجسر مال 14 رمضان وزه بالسريع الجديد
0: إيه.
1: وعلى ساحه عدن وبوجهك
0: زين
1: جاي منا على ساحه اللقاء
0: ما ادري
1: انصدم يعني صراحه ما توقع
0: ما توقع رجل. هاي الاجابه ايه
1: كما عندنا بقى ترى شويه هيك جنوب الموصل شويه شغلات وحبشكلات اذا عندك واجب عليهم
0: طيب
1: من عندك واجب
0: يعني هي
1: بتدبر المرضي
0: يعني هي انا اعتقد يعني هاي واحده من الاشياء اللي إن شاء الله بلكة تنتهي يعني خصوصا بعد أكو تفاصيل الله صارت كتفاصيل موجودة إحنا شفناها من مجموعة قرارات فلذلك أعتقد إن شاء الله تخلص هاي الأشياء ونخلص منهم
1: بالضبط إن شاء الله
0: لك
1: شوية نخلص من عندهم الجماعة يعني كافي
0: أي والله
1: اللي احتويتون
0: أي والله
1: صار لكم 10 سنوات
0: أي والله
1: كافي فلوس صارت ومالات صارت
0: خلاص بعد انتهى الموضوع خلصت القصة يعني بعد شكو
1: أي خلصت الكيكة بعد كارتون
0: ما بقى بالكواغد طيب إيه تحياتي لك حبيبي بلبل شكرا
1: للجميع.
0: جزيلا هلا مرحبا جان جيت حكيت خاطر ابك اختصر وراك ناس تتصل او انت متصل التطبيق موتني كل ساعه يوقف همزين فاتحين بث هنا تدلل او تدللين ما ادري شنو انت طيب ناخذ ويانا اتصال الو الو سوى ميوت ليش كيف هو سوى ميوت يلا اسمع اغنيه على وفق

0: مصعب يقول ايش بعد 1000 سنة انت ما تعرف شيء. هذا الزلمة ما يسولف فيه. هذا انت يلا ذي على ارقام. ارقام المشاركه في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415 وعلى 0780211617 على الواتساب. تعال لي على الواتساب 0720211415. هذه ارقام الهواتف المشاركه في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. وبامكانكم ايضا الاجابه على سؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول: اذا قلت لك ومرخص لك ان تطلع في مظاهره، وهذه المظاهره تكون مظاهره يعني هيك يعني كيفك شوكت مكان، بس يستثنى من ان تطلع مظاهرات على الكهرباء، المي، الخدمات وموضوع الرواتب والفلوس. اطلع مظاهره على اي شيء، شنو اللي ببالك؟ اطلع مظاهره على البنات، قول الله يخلصنا من عندهم مثلا. ها استغفر الله، لو ما مصدق لك 506 شو وين ايش اسمه. يلا انطيني اتصال. انت احكيها على الهوا والله، والكعبه خليك تطلق اليوم زين لو لا ما ما ما, ما صادق بحياتي. يا الله سلامون عرفنا عليه. أرد أجيب تموصك جاك ولا أرد أجيب بيتكم أنا، أرد أجيب هدية. ليش ما تسمع؟ هاي قسمتها قسمتها. يلا نأخذ اتصال ويانا. ألو
1: ألو
0: ألو.
1: الله يساعدك
0: يا هلا.
1: الله يساعدك.
0: يساعدك أنت
1: شلون؟ الله يساعدك. قوة حيلك، أخبارك؟
0: قوة حيلك، شلون الأخبار؟ هلا بيك، هلا وردة.
1: الله يسلمك.
0: شلون هلا مرحبا سلام سلام.
1: يخبل مكانك خالي.
0: الجو وين يخبل؟
1: بالمانيا.
0: بالمانيا ايش تسوي؟ شو طبعا يخبل؟ نظيف جميل حلو مثل هنا حر وكتل وموت احمر.
1: درجة الحرارة 18 وطالع على الخط السريع
0: 18.
1: والشارع فار
0: والله.
1: وانت والله 18
0: يا اخي، حتى الجو عندكم يختلف والله العظيم. الجو حلو
1: سلطان والله العظيم. قبل يومين فت برد
0: ايه
1: والله، يعني شلون ينام بالعظم.
0: كانت تمطر بباريس قبل يومين ثلاث ايام.
1: اي حتى احنا عندنا مطر ثلاث ايام بس اليوم مغيمه. ها على قولة امي مدلهمه.
0: باريس كلها مدلهمه. مدلهمه اي مدلهمه.
1: لا مدلهمه
0: اي مدلهمه اي مدلهمه. عود يعني عود مغيمه حيل.
1: اي عيل كلش.
0: اي عيل كلش. طيب نعيم، اذا تطلع مظاهره على شنو تطلع؟
1: يعني بالمانيا
0: قيته. وين بالمانيا تطلع مظاهرة؟ شبعوك شبع والله.
1: لا بالعكس تاخذ موافقة تطلع عادية فد 15 20 نفر تظل تهوس شوية وتدور وجهك. لا ما حد يقلدك.
0: إذا قلت لك هنا
1: إذا أنا طبعا نطلع التجار، يعني الأسعار يغلون الأسعار على الناس،
0: يغلون الأسعار
1: بلاش. والله يعني حرامات، يعني أكون عوائل خطية حصل عليها على قوتنا اللحمة أو حصل عليها الخضرة، يعني ليش؟ قالت منير يمكن ما دي الولد قبلي مضيق قرمز
0: قرمز بلال
1: قرمز بالماي.
0: ايه
1: بلال. اي بلال
0: ايه.
1: يعني هو المعمل عد والماي من عندنا
0: ايه
1: ومعلي
0: ويبيع ايه. والله ما ادري
1: هاك عم تفضل هاي الاقباق نعطيك اياها. لا على التجار هم ايش هم اللي مدمرين العراق التجار صراحه سلطان.
0: اي والله
1: الله وكيل.
0: اي والله
1: والله العظيم
0: هم ما حد هذا الجشع اللي موجود اليوم عند بعض التجار بعض الاشياء هو هذا اللي مغلي الحقيقة الحياة بطريقة مو طبيعية.
1: حتى احنا عندنا غلاء سلطان. والله ما اقول لك مو عندنا غلاء بالمال، عندنا غلاء بس يعني مو مثلكم.
0: لا طبعا الغلاء هنا اكثر بألف مرة، ماكو هيك شيء
1: بالضبط. مشكلة ماكو عندكم مساعدات. احنا هنا
0: لا ماكو. لا وينكم وينكم مساعدات؟
1: كسرون يعني الحكومة صدرت قرار شهرين يعني يعني هالمحروقات تنزل اسعارها
0: مدة
1: شهرين لو حسب الوضع، يعني الوضع اذا بقى مستمر احتمال هم راح نمد شهرين ننزل اسعار المحروقات.
0: ها هيك اي بس بس بن احنا نحكي عن هم يبقى سعر اللتر هو في سعر اعلى يعني.
1: اي لا هو طبعا بالنسبه لنا هسه يعني اللتر مال البارحه انا عبيت ديزل اللتر كان يورو و88 سنت.
0: طيب هسه بيش؟
1: هسه اليوم طلعت الصبح ب2 يورو و10.
0: اوكي
1: اي والله عود هاي تخفيض
0: هاي عودي عفوا على قولتك.
1: اي طيب. ورا الشهرين لا
0: ماكو
1: احتمال يصعد.
0: طيب تحياتي لك حبيبي نعيم الجميل، شكرا جزيلا اتصالك، يا هلا بيك، مع السلامه. باي باي.
1: هلا بيك، مع السلامه. باي باي.
0: يلا شنو اي بالمره تطلع ظاهره حقه مواطن عراقي يحمل الجواز والجنسيه العراقيه مع الجواز والجنسيه الالمانيه.

0: لا شو نسميهم؟ مغتربين؟ بائع. ناخذ اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلون الغالي؟
0: شلون الأخبار؟ هلا بيك.
1: إن شاء الله زين.
0: والله الحمد لله، شلون الأمور؟
1: والله ماشي.
0: والله؟
1: شلون ازدحم يوم الخميس؟
0: شلون ازدحم يوم الخميس يخبل؟
1: والله ساعتين أنا بالكهرباء.
0: كان يخبل كلش حلو. شنو؟ قفل قفل الشارع إلا إلا إلا قفلة نهائية.
1: أيوه عليك.
0: أي والله. طيب شنو قل لي؟ شنو المظاهرة تطلع بيها؟
1: كل واحد صعد السوق.
0: كل واحد. كل واحد صعد السوق.
1: إيه. هذول صعد السوق يجي بدون يعني بدون داعي.
0: إيه.
1: هسا كل واحد منا ما طعم يشتري من عند دائما قسمة الدجاج.
0: إيه.
1: كان الكيلو ماله 20.
0: زين.
1: رحت علي ذاك اليوم قال لي 24.
0: 24.
1: إيه. قلت له ليش؟ لا مو غاز ماكو.
0: ايه وش عليه؟ غاز صار زين.
1: ايه ازمه الغاز مو مشكله. ايه كان ازمه غاز.
0: الله اكبر. الله اكبر. ايه. على يوم التجار ايش قد ايش قد ايش قد ايش قد ما عندهم لا لا يعني لا حظ ولا بخت ويعني حتى سعه الصدر ما عندهم والله العظيم.
1: الله اي والله كلامك صح.
0: اي والله العظيم.
1: اي ذاك اليوم راح اهلي قلت له اخوي ها.
0: اي
1: قلت له اخو كاسو خش بعده ب 24. قال لي مو ضي خرمز. قلت له مو الغاز انت توفر.
0: ايه.
1: قال اخوي ازاز
0: شلبونه هي باي باي السالفه مال مال مال مضي قرمز يا اخي هسه شكو بيها عادي يعني مضي.
1: قلت له هسه
0: يعني هو صار عبالك بسمار جحا يا الحكي وقال لك مضي قرمز من زين. طيب
1: الحل شنو؟
0: الحل شنو؟ حنطلع مظاهرة على روحنا ونخلص.
1: تروح لكل واحد طلقه ونخلص.
0: تحياتي لك حبيبي. شكرا
1: جزيلا. حبيبي
0: سلامي. هلا وسهلا. هلا مع السلامة. باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو. الو.
2: الو.
0: الو. وين راح؟ هاي صار راحت بنية. الو الو شو راحت؟ اوكي. وين مصعب؟ مصعب ليش عايفنا؟ لا شاي لا قهوة لا هاي شو والله. يلا اوكي ما اعرف. اي والله انقطع الاتصال للاسف. يلا
3: حبيب بس
0: يا بعدنا وحدة اسمها جين كاتبة هاي ليش حتى هنا احنا مكروهات؟ لا لا انتم ما مكروهات. انا حقيقة اكره ال ال ال ال ذني المنفخات والمسويات على السوالف اكره بس
3: بنفاس والاخر لحظه.
0: والله مصعب حبيبي. عنده
3: حبيبي انت ونور عين انت يا امل عمري نهار.
0: لازم نلحق احنا
3: افكر
0: لازم نلحق.

0: حمد كاتب بعد كم يوم نتصل وعمار ما يجاوب يقول مضيق خرمز مزدوج والله صدق. ناخذ ويانا اتصال. الو الو والله قلت تقول لي قلت تحلم تشارك بذاعة الرشيد. الو وين هو الاتصال؟ الله الو
1: والله
0: هلا شلون الاخبار؟ مسوي ميوت انت؟
1: والله لا والله مو مسوي ميوت.
0: لا عجب مسوي احمد
1: اول ما افتح لك كتل.
0: ده احسك شو مسوي شيء احمد
1: مسوي.
0: يلا طيب شلون
1: والله انا ما اقول شيء.
0: اوكي شلون اخبارك؟
1: والله الحمد لله
0: اخبارك. يلا تطلع مظاهره على شنو؟
1: تطلع مين يطلع وياك على مظاهره؟
0: لا انتوا تطلعون انا ما اطلع.
1: هو قصد يعني مين يطلع على مظاهره؟ انا اسوي مظاهره
0: ايه؟
1: على التعيينات مثلا
0: اي
1: زين والحلول المشاكل مال خريجين الجدد. مين يطلع وياك؟
0: ما حيطلع وياك فايش تسوي؟
1: اسكت
0: ابقى قاعد ببيتكم. اقعد في بيتك
1: اي اقعد تحرصم بروحك وبروحك مشكله ما حد يعني احنا اكثر مظاهره صارت يعني التجار طلعوا على ما ضربه شعب انا لا والله انا ما اطلع لان هو ما طلع وياي فلان فلان وذاك يقول انا ما اطلع ويا هذا اللي هذا ما طلع وياي كل من هاي النار الجرسه
0: اي والله
1: يعني شعب مو قلب على قلب يعني أنا تابعتهم يعني أكثر من مرة بالجامعة كنا طلاب شايف نسوي مرات إضراب على الكحال مثلاً
0: نعم إيه هاي
1: والله ما قارينة
0: إيه يا بتشوفهم بالحكي كلهم إحنا وخلاص نروح عليهم نقول للأستاذ نأجل تروح أنت تلقى وراك ظهرك ولا واحد
1: أخذ التواقير وقعدهم يم مسؤول قسم طلعت أنا وثلاثة من الشباب قعدنا
0: بالسنتر
1: طبعاً للقاعة أخذت أشوف من الموجود من الموجود قلت لكم كنتين تحلم إحنا نتغض على مرة
0: شمير. مو هي هاي اللي احكي عليها احنا في بعض الاحيان هي هاي الفكره الجمعيه بالهده ياخذ العاطفه ويقول لك اوكي بس بعدين على واقع الحال كل شيء ماكو ايه
1: اقول لك
0: انا
1: تعزه عمدتان وعلاني
0: ومو علم لا طبعا ايه مو هاي انا اللي حكيتها قلت لي لانه الشعب العراقي الفرد العراقي هو كل شجاع لكن في بعض الاحيان اتخذ قرارات قد تكون هي قرارات اللي شعبك تحس شخص ساذج.
1: انا
0: صراحه
1: الباحث سمعت الحلقه وانتبهت على شغله وتابعته بعدين الطب العراقي عاطف التفكيره الى ابعد الحدود يفكر بقلبه ما يفكر بعقله
0: طبعا
1: مو منطقي
0: ولذلك هو قد يتاثر حتى بهاي الموضوع موضوع العنف يعني تجي تقول له مثلا هو يعتبر مثلا مظاهره اليوم هي جزء عنف وما لها خص هي صوره للتعبير عن شكل ديمقراطي والاراء
1: يعني لا مو بس من نوع العنف هو ايش يقول لك والله ايش اللي علاقه قابل
0: اي تحمل المسؤوليه
1: يعني وانا اليوم اذا قلت له صرنا طبعا انت حاط
0: المسؤوليه
1: انا اليوم اذا سويت لك حلول معينه واسع عقبه انت ابنك
0: ما عليه ما يعتبرها جزء من سياقات حياته او مستقبل اطفاله او اشياء او هيك ما يعتبرها
1: لا يعني بعض البلدان انا اشوفهم اللي يخططون سواء تخطيطات البنى التحتيه يخطط ل 100 سنه 50 سنه ورا ما يصير عنده توسع عمراني او توسع معده بالمحافظه
0: صحيح
1: احنا في العراق لا احنا حتى اعمالنا الانشاءات وتخطيطاتنا الهدفيه هي اللي باشر
0: اي بدون اي طبعا ماكو خطه 20 ماكو خطه 25 ماكو ما عندنا احنا
1: بالضبط
0: رتب وضعك هسه والله كريم من الباكر الله كريم طيب حبيبي تحياتي لك ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ورد اخر اتصال ويانا الو امير
2: ها استاذ سلطان
0: شو وقت تجاوب امير الله يخليك شو وقت تجاوب يا امير
2: يا معود مدح شو يا عمار كامل مشتري طبقه بيض وطالعه بيضه لازقه
0: اي لازقه
2: يهددني
0: اي شي هدك شو يقول لك عمار كامل
2: يقول لي بعد ما اشتري منك
0: اخي اشتكي علي انت شنو شخصيتك ضعيفه انت شنو تخاف منه تخاف
2: يعني البارحه واحد مغالط علي اليوم بايقين يضل انا بس الشكه بالتليفون والله تعبت لا حياه لما انت نادي ولا
0: امير اشتكي علي اخي انا اقول لك اشتكي علي انت شو عليك انت
2: ما اشتكي هسه راح امشيها
0: لا تمشي الا تشتكي علي
2: اسمع اليوم واحد بالتعليقات كاتب لي اذا هو هذا بايقك شويه
0: ما يستوجب قال لك خيبوقك تلقى باب بيته نايم انت
2: لا كاسر القفل وطاب وكل شيء بايق
0: وهذا صدق؟
2: يعني ما يستوجب. اي والله مباقيت انا باخير جمعه برمضان قدمت دعوه والدعوه اليوم ثلاث اشهر.
0: والكاميرات شنو جابتها شكله؟
2: الكاميرات هو بايق السيستم. انا عندي كاميرات اضافيه على الكاشيريه يقدرون بيهن انا اللي لزمنا بايق كل السيستم والتصوير فذني عندي اضافيات لكفنه. قدمت ورحت سويت الشكوى ويوم ويا اليوم ثلاث اشهر
0: يا
2: سلم علي بالقران اخبر 911 عمي فضلهم حلو يتلقوني ويحرقون الدنيا بس المشكله يعني ما اعرف هاي بشهاده
0: المشكله بالداره
2: يعني المشكله ما اعرف وين. المهم هسه اليوم ناشدت اللواء عدنان ان شاء الله حتى مني اذاعتكم المؤقره ان شاء الله يوصل صوتي الى يسرع الاجراءات باني مسكون هذا
0: يعني ماكو هيك منطق بصراحه. يا طبعا تحيه للاخوان في وزاره الداخليه مديريه شرطه بغداد الكرخ يعني الاخوان يعني ماكو واحد يسجل دعوه قبل 3 اشهر حدا ما لازمينه او على الاقل تقدير واحد يقول عليه يقول له مرحبا.

0: وتعال شنو الموضوع. أيوة هي مسجله وين مركز شرطه الدوره؟
1: لا حولوني على الاستخبارات
0: ما الدوره
1: قبل
0: لو كره
1: اي مال الدوره
0: ما الدوره
1: لا هي مال الدوره
0: ما الدوره يعني. اوكي
1: اي فان شاء الله ما يقف
0: ان شاء الله يا رب
1: يعني بس رادنا شويه واحد يعني
0: لا والله يعني واحد احكي صراحه هسه مقصرين 3 اشهر دعوه ما متحركه ما راح لازمين واحد
1: ثلاث اشهر
0: ايش قد تصير سنه
1: يعني ما اعرف التصوير ماله كامل هسه راح يعجز واحنا بعدنا ما لازم اي والله تعرف شنو وخطه السير مال الحرامي طلع من الدوره باتجاه السريع نزل بالبتاوين يم هذا المطعم الصيني دخل بهاي الافروع يعني اي والله بعد شيردون اكثر من هاي المطاعم
0: والله ما ادري
1: يعني تريز موت كتله وتسوي فصيل يقول لك
0: اي ويقول لك ها لو سلام مشتكي كان احنا سوينا لك اياه وفضيناها
1: من نزل انت يعني اشياء والله العظيم يعني نطلب من الله ما المهم هسه انا دارت اقول لك اطلع مظاهرات حج عمار كامل يطلع
0: وعمار كامل يريد بيضه ضاعت مجزوقه يريد مكانها وحده
1: قلت له راح اعطيك جزريه هسه حطيه بداله نص كيلو جزريه
0: ولا جزريه ولا كل شيء
1: هو اشترى طبقه بيض بسعر حط نص جزريه بس
0: اقول لك ولا تطي ايش سويت شكو عندك شيء لاحق على الاكسباير
1: لك همزين ما اعرفه بالوجه
0: اي ضيحت انت يا اهل يجيك ماكو قول له والله اسف اعذرني خابرني خابرني قول يا هذا عمار كامل اقول لك لا حتى لو هو اقول لك لا انت معني قول لا والله
1: مو قلت لك دز لي صورته بس اعرفه انا
0: ما ما دز لك صورته على مود كل واحد يخابر
1: الدقع شنو ايه نشرب بيشتوش اخلي حتى جواري يعرفوا هذا ابو الهواء
0: جذاب حلوه والله حبيت هاي ايه
1: ايه والله
0: عم راح نروح لها بس لحظه اقف امير راح نروح لها انه وين مصعب
1: ليش
0: لا مصعب راح نروح لها انه راح نروح لها انه ليش هيك ليش ايش تعامل وياها تعامل يا معامله مرت الاب ليش هيك خشين شاي ولا قهوه قلت لك قهوه سويت لك نداء على الهواء على القهوه تاخذ حكايته وما تاخذ حكايتي
2: لا انا ما سمعتك
0: باي ما اريد اغير روح والله لا روح ما حروح والله ختمنا خلاص اروح لها يلا يلا على باكر ما له خص بحكي هذا ما يمثلني الانسان تخيل باوع والله حتى زملائنا ذا يقلبوا معي كعني هذا آفة هذا طاعون بالعدنة موتني
1: مصيبة مال الله هذا مصيبة
0: اي والله مصيبة مال الله مكتوب علينا مكتوب هالازدمة مكتوب علينا
1: اي والله خلص الوقت فلوس ماكو
0: طيب
1: سلطان
0: حبيبي
1: جوابي راح اجاوبك حتى اروح نطلع مظاهرات وما حد يطلع بس انا وعمار عمار سيارته مكسرة وباعها وانا ما راح تتكسر
0: زين
1: على الشوارع مالتنا المتهالكة 100% يعني احنا هسه بس العام عندنا شارع المطار حلو
0: اي صحيح
1: وبعد كم شارع حلو والله
0: والله
1: وهذا جسر من بغداد جديدة باتجاه سريع الدورة ربعه
0: اي ربعه
1: حلو
0: ربعه حلو
1: ماتي المكسور الجوين جاي يصلحون بيه مكلت لي بيه ساعتين
0: مو مشكلة
1: اي بس بالنسبه للدوره 45% تهالكت شوارعها 100% ما تمشي سياره حتى هاي التيك توك اللي تتحمل كانت ما تمشي بيها زين نطلع مظاهرات او واحد يسمع صوتنا يعني ما يصير ترى حقيقه نفسيا نتعب
0: والله صدق هي اي والله
1: التراب بالبيت اللي بالشارع والله
0: كل شيء تحس نفسك انه كل التفاصيل اللي موجوده عندك انت كشخص صارت يعني مزعجه خلاص
1: سلو عندي هم 30 شدر وحاخذ لبوابة العراق لا ابو الغاز ولا ابو
0: حاجه هسه انتظر بركه تجينا هيك موضوع
1: مين ابوك بس قول لي ابوك
0: ما بقى شيء ما بقى شيء تبوقش بقى هو غير من العراق ما باقي
1: بس انا كاتب لي وجه الحرامي
0: اي ما يخالف قول لي دليني
1: بس شلت الدعوه وذولاك عم ضامين الفلوس
0: يلا مع السلامه على باي على حبيبي طيب مستمعينا طبعا الحقيقه لما تجيك فرصه انا ممكن تتظاهر على شيء انت تشعر به يعني ليش استثني ذني موضوع الكهرباء حاليا حتى وان كان هنالك تظاهر لو هسه العراق كله هاي ال 44 45 47 مليون يظهرون على هذا الموضوع اعتقد الموضوع ما بعد ما من نحل وعلى الرغم من الوعود التي اطلقت من قبل الجهات الرسميه ممثله بوزير الكهرباء يعني المثير للغط بصراحة عالية وأيضا من جانب آخر السيد رئيس وزراء يعني تحدث إلى الوزراء صراحة وقال لهم يا بشتغلوا خلينا نشوف شنو راح يصير بس هذا الملف مدى ينتهي فلذلك كان استثنيته من المظاهرات باقي الأشياء أعتقد إحنا يعني هسه على سمعته من المستمعين يعني حياة جيدة أوكي فهذا إذا كان هنالك من جهة رسمية مكتب الإعلامي سيد رئيس وزراء مكتب الإعلام الحقيقي ما تكسيد رئيس وزراء مو الدكتور يدير أوفه مهم حتى ما حد يحبه. إذن المهمة أهون، لأن عندك ملفات رئيسية، هاي الملفات الرئيسية تستطيع أن تخوض فيها. ويعني كنا الحقيقة وهذا الشعب كل أمل بما يتحدث به السيد رئيس وزراء علي الزيدي. طيب وصلنا هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحياتي لكم جميعا، نلتقي إن شاء الله دائما على خير. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالاستمرار في تعزيز الاستقرار الأمني والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية. وزير الخارجية: علاقات العراق مع الدول الخليجية أصبحت ضحية للحرب في المنطقة. وزير الكهرباء: مهمتنا وضع حلول لإنهاء معاناة المواطنين. وزير المالية: أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة. شرطة الرصافة تطيح بمتهم يقوم بنقل وتوزيع المتسولات من بغداد إلى المحافظات. الداخلية: الكاظمية منطقة منزوعة السلاح. رئيس الحكومة الباكستانية: باكستان متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. تعيين محمد باقر قليباب ممثلا خاصا لإيران لشؤون الصين. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان. طقس العراق: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
3: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
4: اسمعوا اغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي. جديد.

ثبتها على الرشيد FM.

0: شكرا.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM.

عند إحساس راح انساه، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: الكل. عليك سلام يا ويلي على الايام.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال. تحياتي.
0: جديد.
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم.
1: جديد على الرشيد فم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس.

0: أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

تدحل الحبيته لو صايغ صغيح، وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيته لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني، مو بحجة حيل تعبان أغدنامي سدة من عنده يخابر ثاني. أدري حضناتي ولا غزران بي، وحتى لو داير ملح بحضاني، هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيك حال أصل من الخلاني. انت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام. شكرا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد اف ام.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال. تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح.
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.
7: اسمعها وعيش الجو.
0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
11: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر ومن حلقة بودكاست لهذا اليوم. اليوم ضيفنا ضيف ممتع وأخ وصديق، ودائما ما يتحدث في عالم أكثر الناس أو أغلب الناس يحبوه، اللي هو عالم السيارات ومشاكل السيارات وتفاصيل السيارات. الأخ والصديق وصانع المحتوى والأستاذ وليد خالد، مساك الله بالخير.
12: مساك الله بالخير والعافية، وشكرا جزيلا على هذا الاستضافة الحلوة.
11: أنا يعني أنا أشكرك.
12: الله يحفظك.
11: يعني إحنا صار عندنا لقاء بس كان على التيك توك.
12: كان على التيك توك.
11: كان على التيك توك، وهالمرة الحمد لله إنه أنا أشكرك نورتنا بالسيارة.
12: بنورك بنورك الله يحفظك.
11: الله يسلمك. شنو أكثر سيارة تقاوم بالصيف؟
12: المعروفة يعني على مر السنين؟
11: على مر السنين
12: الياباني.
11: الياباني دائما العراقيين يحبون، عندهم ذكريات بالسيارات اليابانية
12: أكيد. يعني من أيام السوبر والكرونة، هاي يعني تاريخ أبا عن جد.
11: أبا عن جد.
12: وجدت وراها واستمرت السيارات اليابانية، يعني ظلت يعني ثابتة نجاحها بغض النظر. أكو ناس يقول لك السيارة اليابانية مثلا ما بيها مواصفات عالية زي. بس الناس عندها حب عالي لهاي السيارات بسبب انه الاعتمادية العالية.
11: جد حلو.
12: اي هاي النقطة يقول لك انا اريح بالي ما تخرب.
11: ما تخرب. استاذ وليد، صايرة هسه تدري احنا موجة بدون مسميات السيارات الصينية.
12: كل شو هواية. صحيح.
11: كل شو هواية.
12: تمام.
11: انتشرت بالسوق بشكل قوي. برأيك السيارات الصينية راح تتحمل الحر بهذا الصيف؟
12: سيارات صينية عموما يعني مو هالسنة نزلت، ولا قبل سنتين، ولا قبل 3 أو 4 سنين. سيارات صينية نقدر نقول النسخة الثانية من السيارات الصينية هي. ليش هسه هواية ناس دي يخافون من السيارات الصينية؟ طيب. وحقهم. تعرف واحد يعني الفلوس اللي مخصصها لشراء السيارة يعني مو بالهين جايبها. فيصير عنده تخوف. ليش هذا التخوف؟ من أيام بال 2010 وقبلها جتنا سيارات صينية في ذاك الوقت، سيارات الجودة مالتها منخفضة، فظلت يعني بذهنيتهم العالم أنه يقول لك هاي السيارة ممكن ما راح تقاوم عندي، وهواية أفكار عن السيارات الصينية وكلام يعني يدور عليها. بس اليوم سيارات صينية يعني نقدر نقول بهالأربع خمس سنين الأخيرة، خمسة ستة يعني على بهالحدود، السيارات الصينية الجودة مالتها طفرت طفرة خيالية، اختلفت 180 درجة، يعني تشابه ويا ذيك السيارات الصينية اللي كانت جودتها منخفضة، فقط أنه اثنينهم مصنوعة بالصين فقط.
11: شلون أستاذ وليد قد يعني قدرت الصين أنه تغزي العالم بالسيارات؟ إحنا أنا أشوفها فد ما حد كان يمكن يتوقع.
12: هي الصين كانت سابقا تركز على الكمية على حساب الجودة،
11: طيب
12: كانت بس كمية سيارات بس كانت بجودة يعني كنا نعرفها وأكيد كل المستمعين يعرفون ومر عليهم. اليوم سيارات صينية والصانع الصيني تحول من الكمية إلى النوعية، بلش انه السيارات الصينيه يرفع النوعيه، وهذا طبعا النوعيه قامت ترتفع مالتها بسبب الشراكات. سيارات صينيه كليتها اكو شراكات ويا ماركات عالميه يابانيه امريكيه المانيه، سيارات من كل المناشئ مصانعها كلها موجوده بالصين، هذه تشتغل بشراكات مع الصانع الصيني مع فلان ماركه او فلان ماركه والى اخره. يعني والدليل هسه بالشارع الناس كلها تعرفها، سيارات اليابانية تجميع الصين اللي غزت الشارع واللي ثبتت نجاحها صار لها سنتين وأكثر بالشارع العراقي.
11: اليوم أنا شوف تجيك أسئلة دائما على يعني على التيك توك وانت تفتح بث مباشر. اليوم تنصح يعني الشاب أو مثلا أي يعني أي واحد تنصح إنه أخذ السيارة بالأقساط؟
12: السيارة بالأقساط طبعا اللي الشخص اللي مثل ما يقول رايد سيارة معينة وعاجبة سيارة معينة وده يتمكن على دفع أقساطها، يعني مرات أنه أقول له ليش ما تأخذها مثلا بالنقد، يقول مثلا أي سيارة، يقول أنا ما عندي مبلغها كامل مثلا، فأني أنه أروح أخذها بالأقساط حتى أدفع أقساطها من المدخول اللي يجيني. بس هي عموما سيارات اللي تنأخذ بالأقساط راح تتحمل تحميل عالي جدا، نسبة التحميل جدا عالية تصير على سيارات الأقساط، لذلك أنه دي يتحمل سعرها يعني مبالغ عالية، وهي زيرو ومحملة، وهي أصلاً الزيرو ورا ما تستخدمها مثل أي
11: سعرها.
12: مثل أي سلعة جديدة وتستخدمها راح ينزل سعرها، فالخسارة جداً عالية راح تصير. بس بالرغم من هاي أكو ناس هواية يقول لك أنا سيارة لي أريد أشتريها، أنا عاجبتني هاي السيارة ومتاحة قدامي بالأقساط وأقدر أتمكن أدفع القسط مالتها، فيتوكل ويأخذها بالأقساط.
11: هاي نظام الأقساط بالنسبة للسيارات يعني بلدان الغرب يمكن يعني ماكو شي نسبة تحميل،
12: النسب ما التحميل يعني دا تصير اكو بعض يعني دا اسمع ما متأكد لان انا مداخل بهاي التفاصيل، يعني مثلا تعرف هاي الاقساط عادة تتبع البنوك يعني اللي
11: صحيح.
12: هي دا تمول الـ صحيح. صحيح. الـ القرض مال السيارة،
11: طيب.
12: فاللي دا اسمع انه اكو بعض البنوك دا يمولون بنسب منخفضة واكو
11: حلو.
12: واكو عالية، اللي دا اسمع انه سيارات الهايبريد والبلاجن دي ينطوها دعم أكثر اللي هي النسبة الأقل، يعني تكون مثل ما يقول أخف على جيب المشتري.
11: طيب أستاذ وليد السيارات الكهربائية يعني راح تنجح عندنا؟
12: شوف السيارات الكهربائية، سيارات كهربائية طبعا بالمناسبة أكو بيها هواية أنواع، أكو عندنا المايلد هايبرد وعندنا الهايبرد وعندنا البلاجن هايبرد وعندنا اللي يسموها الماشي عليها الريف اللي هي الـ EREV، وعندنا الكهرباء بالكامل اللي فقط شحن ما تدير لها بنزين
11: الكتريك فول
12: فقط فقط، هاي الاي في فقط. المايلد هايبريد اللي تجي بمعظم السيارات البريطانيه الالمانيه بعض السيارات الثانيه، هذه من تجي تشغلها ما راح تسمع صوت سلف، هاي راح تشتغل عن طريق المحرك الكهربائي اللي هو دائما تجي يعني يجي بقدره 20-22 حصان القدره مالته، هذا من اسمه مايلد خفيف يعني هايبريد خفيف.
11: طيب.
12: هذه مو من راح تمشي مثل سيارات الهايبريد المتعارف عليها انه انت سرعه 60 وبعدين يشتغل عندك المحرك، لا هاي تقريبا معظم او تقريبا 90-99% من الوقت هو شغال عندك المحرك. هذا المايلد هايبريد يعطيك دعم اضافي قدره اضافيه فشي بسيط واستهلاك بسيط يعني اقل، يعني يقلل لك شوية من الاستهلاك، فهو هذا المايلد هايبرد. الأعلى منه طبعاً ما يحتاج أي مصدر شحن خارجي، فقط دير بنزين وانتهى الموضوع. الأعلى منه اللي هو الهايبرد،
11: هذا المايلد،
12: هذا المايلد اللي هو نقدر نقول هذا
11: شحن ذاتي، هذا
12: أي بالضبط، هذا اللي هو أقل قدرة كهرباء وأقل بطارية موجودة. تجي الأعلى من عنده اللي هي الهايبرد، الهايبرد المتعارف عليها الناس اللي سوقها يقول لك للستين يلا يشتغل المحرك بداخل المدينة بالازدحام.
11: هذه لازم تخلي لها شاحنة، مو
12: هذه بدون شاحنة، لا الهايبرد فقط بدون شاحنة،
11: الهايبرد بدون شاحنة،
12: بدون شاحنة. اللي سيارات الهايبرد هاي بطاريتها أكبر، هواية من سيارات الهايبرد اللي موجودة يعني هسه هاي اللي حكينا عليها، سيارات اليابانية تجميع الصين وغيرها، حتى هواية من سيارات يعني حتى بالوكالة اللي هي الهايبرد يعني ما بها منفذ شحن، فقط دير بنزين وانتهى الموضوع، هي تشحن نفسها. هذه البطارية معظمها سيارات اليابانية تكون جوا الكوشن الخلفي، المقاعد الخلفية، يكون بيها نظام تبريد هوائي، هذه هاي نظام تبريد هوائي برد البطارية. هاي يفضل الهايبرد من عندك يعني بالصيف او مثلا جو طيب متوسط، مرات اكو ناس يقول لا لوجد اشغل تبريد، يخاف على السياره من ما يشغل. هذه يفضل انه يشغل تبريد، ليش؟ اولا الاتربه اقل، لان هاي عندك مكان مشبك وفان مراوح تبردها بالهواء، تبرد البطاريه المنظومه والانفرتر مالتها. هذه اولا تقلل الاتربه تدخل بالسياره. شيء ثاني، الغرفه مال السياره انت من راح تشغل تبريد راح تبرد، فراح تمرر هواء بارد للمنظومة مال البطارية،
11: فالبطارية تبرد،
12: فيعني أنت تعطيها دعم أكثر، ويعني يعني استهلاكها تقلله اللي هو. وطبعا دائما هذا بفلتر، شلون فلتر المكيف، هذا لازم بشكل دوري ينفتح الفلتر، فشي بسيط يعني هو صاحب السيارة يقدر يفتحه وينظفه هذا، لأن هاي يصير بيه أتربة، هذا إذا انسد ممكن تحمل بطارية، ممكن يصير عنده مشاكل. هذا نحكي الهايبرد فقط، مو المايلد،
11: كلش
12: بالضبط. هاي للإدامة، يعني شخص انه دائما، لان يصير هسه هواي من سيارات التويوتا مثلا من يشوف الكوشن الخلفي الهايبرد راح يشوف اكو مشبك جوا الكوشن الخلفي، هذه منها الفلاتر موجوده، الفان اللي تسحب هواء اللي تبرد البطاريات ومنظومه الهايبرد ومنظومه الانفرتر وغيرها يعني الموجوده جوا. فهاي البطاريه على مود تتبرد لازم دائما العنايه بهالموضوع هذا، فشي جدا سهل وبسيط. الاعلى منها نجي للبلاجن هايبرد اللي هي نقدر نقول غزت السوق العراقي هسه من نهاية الصيف الفات، يعني بداية الشتاء الفات تقريبا، يعني 9-10 بلشت تدخل بكثرة،
11: اللي تشحنها
12: شحن وبنزين، واللي هي طبعا ده تجي بهواية مناشئ، يعني صيني وكوري موجود وألماني وياباني، كل السيارات موجود بها البلاجن هايبرد. بس أكو سيارات عن غيرها بدون ذكر أسماء هذا تنتشر أكثر بالشارع العراقي، والناس يعني مستمتع بيها، انه بموضوع يعني المسافه الطويله اللي يقدر يمشي بيها ويشحنها. هذه منظومه تبريد البطاريات بهذه، يعني معظم هاي السيارات البلاجن معظمها يكون منظومه تبريدها سائل يبرد البطاريه والانفرتر سائل، يعني شلون المي راديتر، مي راديتر نقدر نسميها، نسهلها على المستمعين.
11: زين.
12: فهذه منظومة تبريد أكو ممكن، بس معظمها تكون تبريد، لأن هي من تكبر البطارية تحتاج منظومة تبريد سائلة، والكهربائية بالكامل كذلك تحتاج منظومة تبريد سائلة اللي تبرد البطاريات.
11: مكلف تبديل البطارية؟ مكلف
12: إذا سيارة مثلا الكهربائية بالكامل.
11: نعم.
12: اللي تكون بطارية ضخمة طبعا، لأن هاي فقط كهرباء ما بيها بنزين.
11: زين.
12: هذه بطاريتها مو رخيصة، جدا غالية. بس طبعا على مر الوقت من قبل سنة وسنتين وثلاثة كانت أغلى، بلشت شوي شوي تنزل. هي أي تقنية بداياتها تكون غالية، بمرور الزمن تبدي تنتج على نطاق أوسع
11: وتصير تحسينات،
12: وتصير تحسينات أكيد، والأخطاء المصنعية
11: منافسة الصين
12: بالضبط 100%. فعندنا البلاجن هذه منظومة التبريد مالتها لازم تكون مخصصة لأجواءنا، يعني أجواءنا الكل يعني يعرف أنه
11: الصيف
12: مالتنا يعني الصيف مالتنا يعبر 50 الحرارة
11: طبعًا.
12: 55-52 يعني بالظهرية والازدحام والسيار واقف والتبريد ده يشتغل. فهنا إذا سيارة حتى لو كانت بلاجن هايبريد، حتى لو كهربائية، حتى لو بطارية، إذا سيارة محسوبة لأجواءنا الحارة، لأن صانع مصانع عملاقة
11: طيب.
12: وأكو بحوث وأكو علماء وأكو مطورين، فهذه من تكون محسوبة لأجواءنا شيء، وسيارة من تكون ما محسوبة الأجوانة شيء ثاني. أكو سيارات من تكون هم محسوبة بالمنطقة مثل ما يقول على الورق من تشوف الحسابات مالتها، لا يعني سيارة يقول لك أنه ما راح تقاوم عندنا بالصيف، بس واقع الحال أنه الجودة التصنيع عالية مالتها من يجيها الصيف تنجح وتعبر. اللي مرات أكو شغلات يعني اللي نقدر نقول النظرية يقول لك لا المفروض هذه أنه ما راح تقاوم عندنا، بس واقع الحال مرات الواقع لا يعني يلغي الفكرة النظرية اللي المأخوذة بالضبط، فمرات لا تمشي. وعندنا الـ EREV اللي هي الرينج اكستندر،
11: اللي هي
12: شنو؟ تجي فقط كهرباء المحركات مالتها. يعني هواي اكو ناس مرات يشوفون سيارة ضخمة ومثلا نقول لهم محركها 1500 او 2000، يقولون صدق تحكي؟ هاي شلون محرك؟ هاي شلون راح تمشي هاي العملاقة كلها؟ هذا المحرك الـ 1500 او 2000 هذا فقط مولد،
11: هذا بس مولد،
12: فقط مولد. هذه اللي هي الدارج يسموها الريف،
11: زين
12: الرينج اكستندر، هذه هذا فقط مولد. السيارة
11: مولد للبطارية،
12: للبطارية اللي موجودة بالسيارة. السيارة تمشي بقدرة كهربائية دائما 500 600 800،
11: تمشي على البطارية،
12: تمشي بطارية ومحركات كهربائية، محرك زين. كهربائي فقط لا غير، ما موجود بيها يعني محرك البنزين، هذا ما له علاقة بمشي السيارة، هذا شغله فقط مولد يشتغل لتوليد الكهرباء. شلون أي مولد من نشغله محرك؟
11: فهو
12: هنا التدير بنزين بالضبط، التدير بنزين حتى شغل المولد، ويشتغل طبعا بشكل تلقائي أو تبرمجه أنت أو تريد الشغله، هاي تتبع الشيء اللي تريده. زائدا عندك السيارة،
11: طيب
12: فتعطيك مدى سيارات 1100، سيارات 1200، 1400، 1500 كيلومتر تمشي، ويعني حسب كل واحدة وعلى بطارياتها وعلى السعة مال المحرك وقابلية الشحن. هذه بالنسبة للريف. ننتهي بالسيارة الكهربائية بالكامل اللي هي فقط شحن
11: بس،
12: يعني خلاص خلصت شحن
11: حالة حال اللعبة،
12: تدور لك لازم أبو مولد يشحنك. فالكهربائية بالكامل أكو المدى مالتها يمشيك 400 كيلو، 450 550 600 700، أكو 800 كيلو حسب سعة البطارية بالكيلوات. أكو البطاريات مثلا 54 كيلوات، أكو 60، أكو 80، طيب. أكو تعبر 100 كيلوات. كل ما تكبر البطارية كل ما المشي شيء يعني بديهي مثل الخزان البنزين الكبير مثلا، إذا واحد يريد يسهلها راح يمشيك أكثر. طبعا عادة الأجواء الحارة بالنسبة للبطاريات تسوي فقدان بالشحن مالتها. يعني مثلا سيارة كهربائية بالكامل على سبيل المثال يقول لك المواصفات مالتها تمشيك 550 كيلو،
11: زين
12: هاي حاسبيها بالأجواء المثالية. الأجواء المثالية اللي هي 30 35 25، هاي الأجواء المثالية،
11: الأجواء المثالية
12: بالضبط. أنت من راح تجي تشغلها هذه بأجواء 55 و50، هنا صارت أجواء يعني كلش صعبة بالنسبة لأي آلة بدأ شغلها بهيك جو. أنت من شغلها بهيك شيء، يعني إذا هي 550 على سبيل المثال راح أصفي لك 450 أو أقل شوية، يصير فقدان عندك، فقدان بسبب الحرارة العالية. وطبعا الحرارة العالية جدا تسبب مرات، يعني مو مرات وإنما تسبب أنه تقليل عمر البطاريات. يعني العمر الافتراضي إذا 10 سنين للبطارية ممكن يقل سنة سنتين أو أكثر. بس هاي شلون يخلص منها من هالنقطة؟ في حالة ياخذ السيارة من وكالة، البطارية مضمونة.
11: نقطة كلش مهمة هذه،
12: أخذها من وكالة، سيارة مضمونة. سيارات الكهرباء أكو نقطة مهمة، سيارات الكهرباء بالكامل فقط كهرباء مشاكلها جدا قليلة، لأن هي عبارة عن بطارية ماطورات والإنفرتر وانتهى الموضوع. من تجي على البلاجن هايبريد والهايبريد، هاي بيها تعقيدة عليه، لأن هاي عندك سيارة محرك البنزين الطبيعي اللي نعرفه،
11: عندك ميكانيك وعندك
12: زائدا عندك منظومة كهربائية وده تشتغل
11: وعقول
12: وده تشتغل اثنيناتهم. فهنا يعني أنا إذا أجي أخذ سيارة من وكيل، وطبعا أكو نقطة الوكيل من يكون قوي، هاي نقطة مهمة. يعني الوكيل القوي، أنا أسأل على الوكيل القوي، الخدمة مثل ما يقول الخدمات الحقيقية مال ما بعد
11: البيع صح
12: بالضبط، اللي يوفرها صح. هنا أنا راح أستفاد من هاي النقطة، هاي جدا مهمة. يعني أنا مو أجي بعدين وتالي بعدين يعني الضمان يعني دصير مع الأسف
11: وقفت، شو سوي؟
12: سوء استخدام. اكو هاي اللي يعني مع الاسف انه اكو البعض يجي يقول له سوء استخدام، في حين اكو يعني، وهذا طبعا مسحوب على اي سلعه يعني مو بس السيارات، اكو بعض الوكلاء لا يعني مثل ما يقول خلص يتكفل بالسلعه اللي يبيعها ويحميها بشكل كامل

0: بالصيانة يعني ماكو يعني أي شيء يجي، ممكن يجي سوء الاستخدام بس يكون مبين، مو مثلا خلل صار عارض بالسيارة مثلا ويجي يقول سوء استخدام، هذا مو منطقي أكيد طبعا. بس أكو موجودين عندنا الوكالات، يعني طبعا أكو بعض النظرة اللي تصير عند الناس أنه يقول لك أنه ما عندنا وكلاء صحيح، يعني تجار مو وكيل، طبعا هذا مو صحيح الكلام. الوكلاء الموجودين
1: كلهم وكيل
0: الوكلاء الموجودين بمختلف الماركات اللي موجودة عندنا بالعراق كلها وكالة أساسية وأصلية. وشون نقدر نعرف هالوكالة؟ وبكل سهولة، أي ماركة بالنا نريد نعرف أنه هذا وكيل لو لا، ندخل على جوجل نكتب اسم الشركة الموقع الرسمي مالتها، ندخل له بالموبايل، ندخل على الموقع الرسمي مال الشركة الرئيسي، ومن عنده نقول له اختار البلد، اختار العراق، إذا طلع موجود خلاص معناته هذا وكيل موجود،
1: راح يقول لك لأن هذا منطقة فلان،
0: لأن هذا دا يطلع الكيا من الموقع الرسمي مال الوكالة الأم.
1: عشيدك يعني
0: نقطة كل شيء، فها يعني بكل سهولة أقدر أوصل وأعرف،
1: يستفاد منها المشاهد والمستمع. عشيدك
0: أكيد أكيد، فأني أقدر استفاد من هاي النقطة، يعني أقدر أعرف إنه الوكيل يعني هذا موجود أو
1: والوكلاء أعتمد عليه،
0: والوكلاء كل الشركات اللي موجودة الوكلاء هم وكلاء رسميين موجودين هنا بالعراق.
1: حلو.
0: يعني وكلاء رسميين ودا ياخذون، واحنا طبعا يعني نفرح بهذا الشيء، يعني
1: تقدم
0: حلو للبلد انه الوكلاء يعني موجوده كل الماركات العالميه، ونامل انه كل الماركات العالميه او باقي الماركات العالميه يكون لها وكالات رسميه، ويعني اسوه بكل البلدان. يعني
1: هو شرائيه العراق استاذ وليد،
0: اكيد اكيد، وهي تصير تسهيلات هسه، يعني تسهيلات النقد، والجانب الثاني اللي هو الاقساط.
1: صح
0: بالضبط.
1: اكو خوف عند الناس بما فيهم أني، أنه أنا لا أبقى على المحرك البنزين، ليش؟
0: هو شوف أي شيء يعني جديد، وخصوصا يعني هنا بالعراق عندنا يعني موضوع هسه هي هاي اللي حكينا بيها، موضوع أنه التخوف من أنه سوء الاستخدام. يقول لك أنا أوكي، تجي تقول له أروح أخذها من الوكالة، روح أخذها من الوكالة، يقول لك إيه أخذتها من الوكالة وبس أوديها، يقول لي سوء استخدام. في حين أكو وكالات، وهواية من الوكالات عندنا مو قليلة، من تودي للسيارة إذا أكو بيها مشكلة هي صحيح يعني عطل، مستحيل يقول لك سوء استخدام، يتكفل بتبديل القطعة.
1: طيب
0: طبعا أكيد أصابعك مو كلها سوء، أكو الزين وأكو الموزين، وأكيد هي الزينين أكثر، بس هو إذا واحد اثنين موزينين راح يعمون بالسمعة السيئة.
1: شر عم
0: بالضبط، بس هم الموجودين يعني معظمهم هم الناس دي يشتغلون، ويعني دي يحاولون يوفرون أفضل خدمة للزبون.
1: أستاذ وليد يعني شوية خلي أطلع من الهايبريد وبعدين أرجع لعندي سؤال مهم.
0: أوكي.
1: يسلمك. أغرب سؤال إجاك على البث المباشر.
0: والله أني السؤال اللي دائما يجيني يعني يتكرر، تبيع لنا بالأقساط، انطينا سيارة هدية. طبعا بالمناسبة يعني المستمعين هسه اللي يسمعونا، أني يعني لا عندي معرض سيارات ولا شركة ولا أبيع ولا أشتري ولا لي علاقة بتجارة السيارات.
1: زين.
0: يعني اللي يعرفوني يعرفون أنه
1: أنت صانع محتوى،
0: صناعة محتوى يخص السيارات
1: فقط. وتنصح وعشت إيدك يعني.
0: الله يخليك، تسلم ويدك. فهواية تجي تعرف يعني من باب الطرفة، يعني ومن يكتبوها من باب الطرفة، يعني وياها سمايل اللي يضحك، يعني
1: الابتسامة
0: يعني من باب الطرفة، يعني يعني مدى تحضرني، يعني هاي اللي جت ببالي بعض الأسئلة.
1: شنو الناس مخاوفهم ويسألوك عن السيارات، من شنو يخافون؟
0: يعني يخافون من خاصة الكهربائية، أي شيء الكهرباء، هذا سؤال ده يتكرر عليه بشكل كلش قوي، يعني كهربائية البلاجن، السيارات اللي هسه موجودة حاليا بالشارع، المشاكل اللي ده تصير وده نسمع عنها.
1: طيب.
0: فالناس تتخوف من عندها، أكو ناس حابتها تريد تروح تشتريها بس متخوفين من عندها، وهذا أنا أنطي الحق 100% للشخص اللي ده يشتري، لأن يعني بالأول والأخير اليوم يعني أي واحد بينا يعني فلوس السيارة يعني مبلغها مو قليل، أيا كان المبلغ بالضبط، أيا كان المبلغ، إذا كان المبلغ يعني من إلى يعني
1: سلفة خطئية واللي مدين واللي ماخذ أمه مساعدته
0: بالضبط فيعني فلوسها مو قليلة، فتعرف المطب إنه إذا دخل إلى اشترى سيارة وطلعت يعني بيها مشكلة يعني حتى يبيعها يعني هاي الدوامة إذا دخل بيها يعني حتى يرجع يبيعها خسائر يعني نحكي على خسائر كذا مليون راح يخسر يعني يعني واحد مثل ما يقول مو يعني مو زايدة عليه إنه دا يدخل بهيك مطب إضافة للدوخة وشلعان القلب وال يعني الانزعاج اللي راح يصير عنده وخصوصا يعني احنا العراقيين يعني عندنا حب للسيارات يعني السياره بالنسبه له فشيء مهم جدا
1: إذا
0: يعني
1: مو هو السياره والتليفون مالته وهي هذا
0: بالضبط بالضبط.
1: استاذ وليد عندنا فد مثل يعني ما ادري انا شويه ضده
0: وهو
1: يا مشتري كأنك بايع بما معنى انه هو ياخذ سياره حتى لو ما مريحه يا هسه انا قدام عندنا نسولف بالكواليس انا وياك وعموري المخرج انه احنا نريد شيء يعني راحتنا العائله الويانا احد من يصعد احنا هذه قمنا ما نفكر بيها انه انا لا افكر السياره باي لحظه انشرها على الفيسبوك مثلا وابيعها فيا مشتري كأنك بايع
0: بالضبط هذا المثل اللي هو ماشي وبشده يعني يا شاري كأنك بايع
1: زين
0: هذا عندنا بالعراق يعني انا هوايه في ترى الدول ما موجود هذا الموضوع لان فقط اللي يشاري كأنك بايع او اللي يدور السياره تكون مرغوبه هذا فقط بكل مكان شفته التاجر
1: هو عنده شغل
0: هو شغله بالسياره يعني اكيد تاجر ويريد يعني الشخص اللي يشتري يريد يبيعها للسلعه مره ثانيه بس الشخص اللي المصطلح الدارج عندنا اللي هو الجناي يعني هو إذا يشتري سيارة ويخليها 4-5 سنين يعني سأنا أكو ناس يسألوني مثلا على سيارة أقول له سيارة جدا ممتازة هذه بس ترى سوقها ضعيف أنا اللي قدام حتى للأمانة أنقل لي سوقها ضعيف
1: شفتها بيك
0: سوقها ضعيف وبيعها ثقيل وتخسر عندك هواية
1: بس خذ سيارة خذ سيارة
0: سيارة ممتازة جدا شي جاوبني يقول لي أنا ما عندي مشكلة أنا السيارة لا أبيع ولا أشتري والسيارة راح تنام يمي فت 5 سنين 6 سنين أقول له بهيك حالة روح توكل وخذها لأن سيارة ممتازة أكو ناس لا يقول لك أنا يهمني موضوع البيع لأن ليش هذا المصطلح الماشي عندنا هنا بالعراق لأن الناس تحب أنه تغير سيارة 6 شهور ويبيعها سنة ويرجع يبيعها للسيارة فهذا اللي يعني أنا أكو ناس هم أنا من يقول لي أريد كذا سيارة أقول له إذا ببالك 6 شهور سنة هاي سيارة بديعة بس إذا ببالك سيارة 6 شهور سنة عوفها ما تفيدك روح اشتري لك سيارة اللي هي مرغوبة حتى من تجي تبيعها طبعا بالمناسبة المرغوبة الكوري الياباني الغيرة كله يخسر لأن هي سيارة زيرو ما مستخدمة شيء ما مستخدم واستخدمته ماكو شيء ما يخسر
1: حال التليفون
0: كل شيء يخسر بالضبط كله يخسر بس السيارات المرغوبة الحسنة اللي بيها انه بيعتها سريعة يعني شايف مرات انه اي شخص مرات بغير سبب مرات انه ما اعرف يصير فد موقف يكرهها للسيارة صير يعني هاي
1: صير
0: عند هواي من الناس
1: اقول لك والله طلعت من عيني السيارة
0: طلعت من عيني او منفوسة او كذا او
1: ما
0: يعني
1: شفت عليها
0: قرفتها مو حلوة يعني هواية مصطلحات وهواية تفاصيل وافكار عند الناس هذا يريد يبيعها هنا سيارة من تكون مرغوبة بنفس اليوم بنفس الساعة تنباع السيارة من ما مرغوبة وبيعتها ثقيلة النوبة فوق ما هو مثلا ما حابها للسيارة النوبة تظل مقابلته وقاعدة ما تنباع ويظل ينزل من سعرها شنو اللي راح يصير خسارتها أكثر الخسارة أكثر لأن أنت تريد تبيعها مثلا ما مرغوبة اللي سوقها ضعيف تريد تبيعها مدى تنباع فش تضطر تنزل سعرها وتظل تنزل سعرها إلى أن يجيك المشتري
1: أستاذ وليد مدى أشوف أنه إحنا يعني كعامة الناس أنه ندور على القعدة الحلوة والمريحة القعدة اللي ما تأذي الظهر واحد يقدر يقعد براحته من صار ما ندور على هاي الأشياء اقتصادية بالبنزين
0: تنباع بسرعة
1: ما تعطل يعني عسى ما خال كرسي عادي
0: ما تعطل هي فد شيء طبعا مهم هذا انا اشوفه فد يعني فد خاصية مهمة
1: أوكي.
0: وخاصة يعني اكو سيارات ممتازة جدا ومن ماركات يعني عالمية ورصينة بس مشكلتها مرات تصير يعني مثلا بالبنزين تصير بالبنزين
1: مشكلة البنزين
0: البنزين مهم. البنزين بالضبط مثلا طلع بيها طريق خارجي مرات تجي تقول له اكو سوبر واكو محسن يقول لك انا ما عندي مشكلة ادير السوبر بس مثلا طلع الطريق خارجي ما لقيت لا سوبر ولا المحسن زين انا شلون ادير لها البنزين العادي راح يصير بيها مشكلة وتعرف من تصير مشاكل بهيج سيارات خاصة الغالية منها كلها في التصليح يعني مو هينة يعني طبعًا مكلفة
1: طبعًا طبعًا.
0: فهاي نقطة يعني السيارة تكون عملية، لازم واحد يدرس المكان اللي دا يستخدم به السيارة، السيارة تكون عملية من باب العطلات القليلة. بس أكو مثلاً الراحة، لا والله أنا أروح أشتري سيارة اللي أرتاح بها أنا، إذا أريد أشتريها إلي وبشكل شخصي، لا أروح أخذها سيارة ما تنباع نهائياً. هذه يعني بالأول والأخير هي فلوسي، يعني راح أصير فد ضرر أنا راح أتحمله. أخذ سيارة يعني مثل ما يقول حل وسط، بس أخذ في السيارة تكون مريحة، بها مواصفات حلوة، أستمتع بيها، لأن هي الفكرة أنه السيارة أنا قد ما أطلع بيها أريد أنه أنا الرحلة بالسيارة مالتي من دافع بيها فلوس أريد أستمتع.
1: ممتع.
0: مو أنا راكب سيارة مثلاً، وأكو ناس راكبين سيارة مثلاً مو رخيصة طبعا، بس مرغوبة كلش بالسوق، من تقعد يما يباوع على سيارة من ذني الماركات الحلوة وهو يتمكن يشتريها، يباوع يقول والله شقد حلوة هذه، تجي تقول له ليش ما اشتريتها، يقول لك مو ما تنباع أو تخسر، تخسر هواية يعني.
1: أنا بالضبط يعني كنا إحنا نشابه أنا وياك بال
0: يعني بالأفكار. لا أنا أخذ يعني مثل ما يقول أول شيء يشتري راحته، بس طبعا أكو شغلات يعني أساسيات لازم أستند عليها، مو إنه يعني
1: سهلة بالتصليح.
0: بالضبط، هاي النقاط مهمة، يعني إنه يعني مثل ما يقول يواسطها، يلزم العصا من النص.
1: صورت فد يوم روز رايز،
0: صح،
1: شنو هذه الـ يعني شنو هذه المركبة العملاقة
0: الفخامة
1: الحلوة الفخامة، شفت بيها للروز رايز؟
0: يعني من عالم ثاني، أول شيء العزل مالتها عزل تام عن العالم الخارجي. سقتها جربتها، سقتها السيارة يعني ما يعني على بساط من ريح، بساط الريح حرفيا، هي بساط
1: حلوة بالوصفة.
0: والقعدة ما شايفها بسيارة، كقعدة راحة جلوس بالمقاعد مالتها ما شايفها بسيارة
1: أبدا.
0: الفخامة اللي موجودة بالداخل، طبعا هي شكل تركز على شكل الكلاسيكي الروز رويس، بس يعني الفخامة، بس هي هاي مقابلها أكيد طبعا، من ده تجي من يعني هاي من ده تعطيك إياها الشركة مو ببلاش، مقابلها رقم وقدره
1: طبعا،
0: يعني ارقام فلكيه بالنسبه للاسعار مالتها، يعني هي سياره عالميا، هي هاي اسعارها غاليه جدا. بس هي عموما السيارات عموما يعني كل الماركات اللي موجوده، عاد يجوز كم براند اللي هي اسعارها فلكيه وغاليه، بس عموما حتى السيارات الماركات العالميه ما ظلت نفس الكواليتي والجوده اللي كانت ايام قبل.
1: ليش استاذ وليد؟
0: أكو تراجع بالجودة، لأن السبب التوجه التجاري للشركات وكثرة الماركات والعلامات، وخاصة وراء ما دخل الصيني. دا أحكي لك دخل الصيني، ما دا نحكي على السوق العراقي فقط، عالميا اليوم السيارات الصينية دخلت السوق الأوروبي، سوق أوروبا موجودة سيارات صينية، وانتشارها كلش عالي، بلش يعني يصعد يعني مكان وراء مكان، يعني بلشت تدخل للسوق يعني، وتعرف يعني هناك يعني ما يباوع لها انه سياره صينيه، لا خلاص هو ده يباوع انه هاي السياره ده توفر لي كذا مواصفات، كذا اداء، بها وكيل، بها صيانه، بها الامور، خلاص وسعرها ارخص، ليش لا يروحون يشتروا. فبلشت تدخل، يعني هي ما صار لها هوايه بس بالاسواق مالتنا، بس اسواق عالميه ثانيه مثلا موجوده بامريكا الجنوبيه وبهوايه هواي دول موجوده سيارات صينيه. فهذه يعني هم تصريحات الرؤساء الشركات العالمية اللي هي الأسماء اللي نقدر نقول رنانة، هم رؤساء الشركات نفسهم دي يصرحون تصريحات، يقول لك لازم يعني نتصرف ونغير بالسياسات مال صناعة مالتنا حتى نواجه السيارات الصينية، لأن سيارات صينية بلشت تسحب حصة سوقية، يعني من ده نحكي مو بس على السوق العراقي، عالميا يعني هسا من ده تابع الأخبار العالمية والصفحات العالمية كلها ده تحكي على هالموضوع هذا، اللي هي دخول سيارات صينية في كل الأحوال حتى الغالية منها، فهي أرخص هواية من الماركات العالمية، ده يبيعوها بسعر أرخص. فهذا سبب هم إشكال، قاموا يقللون من الجودة. وحتى قبل السيارات الصينية كثرة الماركات مو مثل أيام قبل، فهذا يريد يربح يعني بالأول والأخير. يعني اليوم التتقارن حتى الياباني بالثمانينات اللي كانت السيارة تخليها 20 سنة ويعني تدق استعمال بيها واستخدام ما تخرب،
1: سيارة بيها ثلاجة بالثمانينات.
0: بالضبط، هاي بالثمانينات، سوبر 85 ولا سوبر 82، لحد اليوم أكو ناس محافظين عليها، لحد اليوم حياة ترزق السيارة وتبريدها يشتغل، في حين يعني سيارات اليوم يعني اعتماديتها ممتازه

0: يسوي الفيس ليفت اللي هو تعديل منتصف العمر يسموه، هذا يبدي حتى يرجع يرفع المبيعات، وراها من يشوف اكو انخفاض يبدي ينزل الجيل الجديد. اذا ظل هذا النوع او الطراز مال وحده من ماركات الشركه ضعيف، خلاص تعالي وقفوه، وهواي توقفت
1: بذاك الوقت. يعني اللي احنا نقول السيارات الكلاسيكيه الكروسيدا وغيرها، يعني بيها حتى مضخم مال الصوت.
0: اي كانت بيها مواصفات في وقتها،
1: مواصفات يعني
0: كانت سيارات يعني في وقتها سيارات كانت تجي اتذكر يعني السوبر 85 والسوبر 89
1: والكابرس
0: خو كانت غرفة نوم يعني بوقتها، هاي يعني المقاعد مالتها
1: الكوشنات البيوك
0: تقول قاعد بالصالة،
1: الكولن الكاديلاك
0: ذن الكوشنات مالتها قاعد بالصالة
1: صحيحة
0: يعني
1: تخم رئاسي، هو
0: صدق تخم رئاسي يعني الفخامة اللي بيها. الهارتوب كان يجي في وقته يعني كانت سيارات الفخامه اللي بيها يعني تحس بذاك الوقت. اليوم هيك فخامه او هيك داخل ما تلقي بيه بلاستيك حتى تحصله لازم تدفع مبالغ وقدرها. حتى ذني السيارات اللي كانت قبل العزل مالتها افضل من العزل مال السيارات هسه الحالي هسه
1: يعني هذه الزمن الكلاسيك
0: في وقتها
1: افضل من العزل هسه.
0: اي كانت في وقتها من كانت يعني جدد من كانت تنزل عزل مالتها ممتاز كان، لان كان المواد اللي يستخدم بيها يعني وكانت هي ارخص اصلا، بس هي التكنولوجيا هذه العقول والكمبيوترات هاي كلها بدها ترفع، والشاشات والرادارات والحس هذن كلها ترفع من كلفه السياره
1: وتقلل هاي الجوده الحلوه
0: اليوم اذا تريد بالضبط. اليوم اذا تريد تحصل عزل كلش ممتاز وتريد الفخامه اللي ببالك
1: قاعده مريحه ومساج
0: لازم تدفع مبالغ
1: طبعا.
0: يعني هي اليوم الشركات قامت تدفعك مبالغ عاليه حتى تعطيك هذه
1: حتى توصل لهذا
0: هاي هسه مصانع السيارات عموما هاي الترتيب اللي عندها انه يقول لك انا خلص تريد سياره بسيطه. انا هواي اكو ناس من يسالوني على مثلا من السيارات الكوريه اللي دارجه يقولوا لي اريد اشتريها. للامانه اقول لي يعني تعرف اكو ناس يعني مثلا يعني صار له زمان مثلا ما مشتري سياره طيب. وبباله يشتري هاي السياره، جمع فلوسها ويريد يروح يشتريها، اقول لك سياره اعتماديه ممتازه ثبتت نجاحها، بس خلي ببالك ترى العزل مالتها سيء يعني مو زين، يعني من تمشي راح تسمع صوت الشارع الوحيف اللي هو ماشي عليه بالمصطلح العامية، صوت ضرب الهواء فوق 100 فوق 110 حتى دا ساد الجام. يعني حط ببالك ترى هالأمور هذه يعني مو أكو هواية ناس راحوا اشتروا هاي السيارات وتفاجأوا إنه السيارة ما بيها عزل. اليوم أكو سيارات يعني من ماركات الناس يعني تنظر لها بنظرة صغيرة طيب. تعطي عزل أعلى من ماركات معروفة. هاي المنافسات اللي تصير بالسوق العالمي، وهي اليوم يعني السوق العالمية صارت مفتوحة أكثر. طبعا هاي التنوع العالي اللي موجود هذا بالنتيجة لصالح المستهلك
1: طبعا. المنافسة وتقديم
0: منافسة اللي عندها تتنافس ده طب منافسة. يعني اليوم مثلا السيارات الصينية من ده تخلي هاي التكنولوجيا والشاشات والكاميرات والول إلى آخره، هذه أحرجت هواية صانعين. يعني كانت قبل مثلا سيارات اليابانية والكورية هذا الموجود، بس أني فلان ماركة. اليوم هذه السيارات اليوم قمنا نشوف من السيارات اليابانية قاموا يصعدون من المواصفات، قاموا يخلون تكنولوجيا، لأن يعني يريد هم ينافس
1: زين.
0: هاي النتيجة أنا اليوم زبون سيارة يابانية، أنا استفاديت أنه قامت الشركة اليابانية وفروا لي فتشي. هذه من جتي من المنافسة بين الشركات صحيح. والصانعين. بالنتيجة هو المستهلك راح يستفاد، خلي تزيد المنافسة حتستفاد، وممكن يصير تخفيضات مال أسعار، أنا راح استفاد كمستهلك
1: زين. أستاذ وليد، سيارة كلاسيكية تحن إلها
0: من السيارات الكلاسيكية الحلوة البديعة جدا الكابرس الال اس
1: الله.
0: الربع جلد. الربع جلد هاي تجنن.
1: شنو تفتح الباب مالتها تلقى فارو
0: هاي الكاربت مثل الكاربت هذا. لا مو بس هذه، هي السيارات هذني احلى ما بيها الجير مالتها، هذا التعليق اللي هذا الصوت
1: شنو اللي يوم صار الدقم.
0: انا ما احبها بصراحه هاي من حاطين دقم يقول لك الجير مالتها بيانو لو ما اعرف وين خاليه هو يعني سما لازم ما نريد هذه
1: زين.
0: الجير التقليدي

0: هسه حتى اللي هو شفت باي واير اللي صار الجديد اللي هو جويستيك بالعامية اللي يمشون زي. بس على الأقل جير موجود يعني أنا يعجبني
1: إنه أكو جير إنه أنا قاد للمركبة
0: يعني يعني حاط الكيا دقم له يعني حتى هذن الفرار وال يعني هاي البكرة البي صح. يعني يقلل ما أدري يعني هو طبعا اللي يستخدمها راح يتعلم عليها عادي بس أكو جمالية أحلى
1: صحيح يعني اكو فد مساله ما ادري تايدني الراي او الناس سمينه انه والله ها هذه السياره هي تطبق نفسها لاني انا وين مكانتي كسائق
0: هاي بالعكس وسائل راحه انا اشوفها لا وسائل راحه شكو بيها يعني هاي التكنولوجيا حلوه بالسياره تستمتع بيها وهي بين قوسين يعني استخدمناها انا استخدمتها بسيارتي يعني كانت بيها الميزه بالبدايه الواحد يشوفها للناس بس بعدين انت بالشارع لان هذا النظام الاوتو بارك هذا يتاخر يعني على كيفه ويشغل دبل اشاره وما بين يرجع زين منو يصبر بالشارع انا ساد الشارع دا انتظر الاوتو بارك دا يطبقها للسياره فانا اطبقها للسياره او تفيد مثلا الشخص اللي هو مثلا سياقته ضعيفه راح يستفاد من هاي الميزه
1: بس استاذ وليد اليوم الصين وصلت الى او هاد يعني هي كل الدول المتقدمه
0: كلها صارت التكنولوجيا متاحه لكل يعني الشركات في العالم
1: وصلوا الى مرحله يسوون سياره وتاكسي جوال بدون سائق انا اشوف هذه مرحله
0: هذه يعني تعتمد على
1: ممكن مرحله تخوف انا اشوف
0: هذه يعني شوف على نطاق جدا محدود يعني هي مو بس هذه عده سيارات هم يعني اتصور اذا ما متوهم يمكن اكو جاكوار هم يعني يمكن سووها بولايه من الولايات يمكن بامريكا اتصور شفتها مره على الفيسبوك هذه بها يعني فتشي محدود جدا لان هذه تحتاج منظومات جدا متقدمه لان انت تمشيها بدون سائق السياره بس موجوده واقع حال موجوده
1: احد موجود. يعني الرحاله انه صعد من مسافه لمسافه ودفاع موجود. بالتطبيق
0: وعلى موجود حسب موجود موجود هذا الشيء موجود على ارض الواقع موجود بالصين وموجود وممكن بدول اوروبيه ما متاكد من الموضوع بس القياده الشبه ذاتيه موجوده بسيارات صينيه موجوده بسيارات اليابانيه اللي عند الناس هسه اللي هي تجميع الصين السيارات الكوريه اليابانيه الالماني متاحه بمعظم يعني مو معظم كل السيارات اللي هي تكون بها هاي الميزه اللي هي الرادار التفاعلي وقراءه خطوط السير الشارع من يكون مخطط سياره تهد الستيرن سياره هي راح تسوق صير قدامها أي توقف تلزم بريك وانت المسافة بينك وبين السيارة قدامك تقدر تحددها عن طريق الداخل مع السيارة من الدقم والشاشة والتفاصيل تقدر تضبطها هذه تسهل لك هواية أمور القيادة شبه ذاتية بس القيادة شبه ذاتية 10 ثواني 15 ثانية ما متأكد أصور 10 ثواني تعطيك تنبيه بالشاشة قدامك يقول لك خلي إيدك على الستيرن لان هي قياده شبه ذاتيه يريد يتاكد انه انت منتبه
1: موجود او خاف نايم او متخبط
0: وراها يعطيك يمكن 10 ثواني و15 ثانيه يبدي يصير تنبيه وراها يفصله الجهاز يفصل النظام
1: هو يطبق
0: اكو سيارات هي تطبق اكو سيارات لو ما تفصل هواي احسن لان تفصل وتخليها بنص الشارع السياره طيب. يعني لا بريك ولا يعني حسب الانظمه جربت اكو بالضبط بس اكو هواي من السيارات في السيارات اليابانيه شفتها النظام الاوتو بريك مالتها بريك الفرمله الطوارئ جربتها بعده سيارات يابانيه من اللي هي اكثر سياره مرغوبه بالسوق الاداء مالتها دقيق وبشكل لا يوصف الفرمله التلقائيه يعني شو؟ يعني انت ما منتبه تقربت على سياره سهيت تلزم بريك أنت لم فعل شيء ولم شغل
1: شيء هي مساعدة وياك
0: مساعدة بس مرات هذا يسبب لك مشكلة يقرأ غلط النظام ويصير مثلا يلزم بريك أحد واحد لازق وراك مثلا وهذه تشبحها ببريك قوي والنوبة الوراك ممكن يصير حادث ممكن بس دقة العمل مال هذا النظام بالسيارات اليابانية شفتها ممتازة جدا
1: أستاذ وليد احنا مقبلين على صيف
0: نعم.
1: البطاريات او الهايبرد البطاريات بالسيارات راح ممكن انه تحترق بالصيف لو لا
0: ممكن تحترق بالصيف او لا شوف هي البطاريات هي الفكرة بس هي لان شيء جديد فالناس يعني اول كلمة يقول لك الباتري مالتها يطق هاي كهربائية تطق وبالشتاء يقول لك هاي كهربائية تنتل هذا طيب. اللي يعني
1: الناس اللي
0: يحجوها الناس من باب الطرفة، أكو ناس من باب
1: أكو ناس مصدقة ترى،
0: ممكن هي بس هي واقع الحال كحماية بالنسبة للمي محمية
1: زين.
0: وبالنسبة للبطارية، البطارية أهم نقطة حتى أنا أكون مأمن منها. يعني أنا عن نفسي اليوم إذا أريد أروح أشتري سيارة شحن وبنزين بلاجن أو طيب. أشتري سيارة كهربائية بالكامل اليوم على جونة، لأن جونة يعني ما يرحم الحرارة مالتنا 7 و8 معتيادية،
1: ما بيتموز
0: يعني فوق 50 يعني. فوق 50 والازدحام يعني الجير مرات الجير يموع بالشارع.
1: صحيح.
0: زين أنا اليوم عن نفسي إذا أريد أروح أشتري سيارة بلاجن اللي هي شحن وبنزين أو كهربائية بالكامل أو الريف اللي هي محرك ويشحن وكذا، أروح أدور وكالة أشتريها من وكالة، أدفع فلوس زيادة بس أخذها من الوكالة. ليش؟ هاي محسوبة، هاي جاية ولازم وكالة وتأكد منها جي أس أو اللي هي جاية مطابقة للمواصفات العراقية والخليجية.
1: ممتاز.
0: يعني محسوبة لأجواءنا، هاي مصنوعة بالصين أو مصنوعة بكوريا أو مصنوعة بألمانيا أو باليابان أيا كان المنشأ مالتها.
1: طيب.
0: هذه مصنوعة لأجواءنا، جاية محسوبة أنه لأجواءنا اللي هي 50 وفوق 50 أجواء المنطقة إحنا
1: طبعا.
0: الحارة هذه راح أضمن أنه البطاريات منظومات التبريد مالتها محسوبة تبردها ما تصير مشاكل. يعني اليوم كليتنا نشوف من التليفون نشحنه ما راح يحمى؟
1: أكيد
0: أكيد راح يحمى، بينما هنا سأكو منظومة تبريد إله. يعني أنت من تشحن السيارة، من تشتغل تفريغ وشحن بالنسبة للبطاريات، عندك منظومات دي تبرد، أكو سائل تبريد خاص دي يمر، أكو سيارات اللي هي خليجية سائل التبريد ما يمر من خارج البطاريات، يدخل من داخل البطاريات
1: زي.
0: وأكو ليثيوم فوسفات LFP البطاريات اللي هي مقاومة حتى إذا انضربت ما تحترق، بها سيفتي عالي وتكون بليد اللي هي خانات منفصلة على مود تقلل الحرارة، ومنظومات التبريد تدخل بداخل البطارية. هذه كلها محسوبة تكون جاية لأجواءنا إحنا، هاي محسوبة أنه أنت دا تشغل هاي السيارة ودا تشحنها وأكو شحن وتفريغ للبطارية بأجواء فوق 50.
1: يعني أكو فد يعني الناس يحجون يقولون أنه شافوا فيديوهات انتشرت أنه مثلا تحترق البطارية وتتقفل عليك السيارة، أكو شي موضوع؟
0: تحترق وتتقفل هنا لازم يعني انه اذا احترقت البطارية، البطارية طبعا احتراقها من يكون عن طريق اصطدام البطارية بشيء، انه تنضرب البطارية.
1: طيب يعني ممكن سيارة لا سمح الله سوت حادث،
0: سوت حادث هنا، من تسوي حادث اول شيء اللي يصير اي سيارة كهرباء يكون اكو، نقدر نسهلها على المستمع شلون بالعامية، او نقول اكو جوزة حتى فتشي بسيط نبسطها
1: طيب.
0: لهم فتشي راح يفصل، اول شيء البطاريه راح يفصل الكهرباء نهائيا عن السياره.
1: زين. اقدر انا افتح الباب وانزل
0: السياره؟ طبعا اهم شيء انه هو يعرف، لان اكو سيارات فتح الباب عن طريق دقمه كهرباء،
1: هذه مو بيها مشكله.
0: هذه اكو ناس من يشترون سياره بس يباوع على الدقمه الكهرباء وانتهى الموضوع. كل السيارات هذه اكو بيها عتله ميكانيكيه محسوبه لهيج طوارئ.
1: ممتاز.
0: لازم اني اعرف لي قدام انه وين موجوده العتله الميكانيكيه بالباب، نفس الشيء يعني
1: حال حاليا الكتالوج استاذ وليد، ما نقرا الكتالوج
0: يعني السيارات دائما موجوده بها العتله وتفتحها يعني، فهي هاي النقطه مالتها.
1: هذا اكو يعني حتى سؤال اخير وشويه للطرفه، ليش احنا نشتري السياره وما نعرف الموجود اللي يعني الدواخل البيئه تفاصيلها اغلبها ما نعرفها، لايت الضباب ما نعرفها.
0: طبعا بالمناسبة جبتها على لايت الضباب، يعني تحياتنا لكل اخواننا مستخدمين الطريق، بس فدوى لايت الضباب، اذا ماكو ضباب لا تشغل الخلفي لان يعمي السيارة الوراك،
1: عفارم عليك
0: يعني
1: والشغلة بتموز هو.
0: يعني اذا ماكو ضباب او ماكو تراب لا تشغل فدوى، لانه السيارة الوراك كل شيء ما يقوم يباوع
1: بالصيف دي شغلة.
0: اي يعني هذا هو لايت ضباب، هذا يشتغل ضباب او تراب حتى على السيفتي.
1: أنا استمتعت حقيقة بتواجدك.
0: والله أنا أكثر يعني.
1: وشكراً لهاي هذه الجلسة الحلوة.
0: شكراً لك على الاستضافة الحلوة.
1: إن شاء الله تكون أسئلتنا حلوة يعني حقيقة.
0: أكيد أكيد.
1: الله
0: أكيد.
1: يسلمك. أستاذ وليد خالد المؤثر وصانع المحتوى والناصح حقيقة للناس.
0: الله يحفظك.
1: في مجال السيارات إن شاء الله دائماً أنت صديق وأخ.
0: أخ عزيز.
1: ضيف حقيقة خفيف الظل.
0: الله يخليك.
1: شكراً
0: الله
1: شكراً لتواجدك. شكراً لك. وتوعدهم إن شاء الله تكون عندنا أجزاء.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكراً. احبتنا المشاهدين والمستمعين هذه الحلقه ان شاء الله راح تشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا على مواقعي الشخصيه وعلى صفحات ايضا استاذ وليد. كل الحب والشكر لكم. شكرا عمر ثائر، اتعبنا اليوم، ونقولكم في امان الله. شكرا استاذ وليد.
0: شكرا لك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

اني هم قبلك حزينه الصف نبيه وعيني نجمه وتيه الدرب المدار بنص محطه وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت اخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت ساعة

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

بعد ما يهمني حبيب قلبي يوقف يوم عن عيني تغيب شلون ما أفهم شلون أنسى وبحبك أخون كون أموت وللأبد سالم عساك أنت وقطع

قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي، خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت تعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان، بس من تقدر توافي بس من تقدر

وعدتني وعدتني بحضن دافي وعدتني بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحده ابد ابد ما صدق بوحده.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.